أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
1: ناوي تغير بيتك؟ لا تشيل هم، حنفية كوكر تروح وياك وين ما سكنت، وبأي وقت عندك فورا مي مغلي بارد وغازي ومفلتر. نترياكم في صالة كوكر بدبي أو على كوكر.ae مع خدمة التركيب مجاناً.

0: كل يوم نضيع وقتنا في شراء المي والفلاتر، بس مع كوكر حنفية واحدة تعطيكم مي مغلي بارد أو غازي وفلتر. فخورين بوجودنا في الإمارات لأكثر من 10 سنوات. نترياكم في دبي أو على كوكر.ae مع تركيب مجاني.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
1: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201.
2: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

0: فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: كاري والتميز اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه معا نقود المستقبل.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل صالحة للاستخدام في أكثر من 5000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدي عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
5: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل

0: انطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. بدء المحادثات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. يشكل عام الأسرة فرصة محورية لتعزيز مشاركة الأفراد والعائلات في دعم المبادرات الاجتماعية في أبوظبي من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة. وفي هذا الإطار تعمل هيئة المساهمات المجتمعية معا على تفعيل هذه المشاركة عبر مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة سالم علي الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية معا.
5: يشكل عام الأسرة فرصة محورية لترسيخ دور الأسرة كركيزة أساسية في مجتمع أبوظبي وتعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي. وتعمل هيئة معاً على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب مبادرات تعزز الوعي بأهمية بناء الأسرة واستدامتها وتعزيز ترابطها. كما تمتد هذه الجهود إلى فتح مسارات أوسع للمشاركة المجتمعية عبر فرص التطوع ونقل المعرفة، بما في ذلك تمكين الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة في تنمية مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. ودعت دولة الإمارات وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية. عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا طارئا برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة معالي جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض. وقال معالي الأمين العام إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية ومكافحة جميع أنواع الإرهاب. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في بكين، وبدأت قبل قليل المحادثات بين شي وترامب والتي تمتد ليومين. وقال الرئيس الصيني: أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع واشنطن تفوق حجم الخلافات. العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستصبح أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى. وأضاف: استقرار علاقاتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم. وقال دونالد ترامب مخاطبا نظيره الصيني: سيكون لنا مستقبل رائع معا. وفي خطوة دبلوماسية لافتة رافق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب إلى الصين رغم خضوعه لعقوبات صينية تشمل حظر دخول البلاد، لكن بكين لجأت إلى تعديل طريقة كتابة اسمه باللغة الصينية. تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا أمس في واحدة من أعنف موجات التصعيد منذ أشهر، مع إعلان كييف أن موسكو أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا شنت واحدة من أكبر وأطول الهجمات منذ بداية الحرب، معتبرا أن توقيت التصعيد ليس صدفة، ومتهما موسكو بمحاولة زعزعة الأجواء السياسية في ظل التحركات الدولية الجارية لإنهاء النزاع. وشملت الهجمات مناطق عدة بينها ريفيني وزابوريجيا وخرسون وأوديسا، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت السكك الحديدية لثلاث 23 غارة تسببت بأضرار في قطارات وجسور ومستودعات من دون توقف حركة النقل التي تعد شريانا لوجستيا حيويا للبلاد. وفي المقابل أعلنت موسكو إسقاط 286 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، فيما أفاد مسؤولون روس باندلاع حرائق في منشآت للطاقة والغاز في مناطق أستراخان وكراسنودار ويروسلافل نتيجة هجمات أوكرانية. وأكد الجيش الأوكراني استهداف محطتي نفط وغاز في جنوب روسيا، مشيرا إلى اندلاع حرائق في مستودعات الطاقة. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية MV هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا.
6: اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

ريترو فايبس بدي ابلش لكم اياه بقصه. امبارح واحده من صحباتي حكت معي تليفون وعم بتقول لي قصه صارت معاها بالمكتب، وبتقول لي هبه انا مصممه اروح احكي مع مديري. القصة بديت بأنه هي بمكان العمل تقريبا صار لها شهرين ونص، ولكن المدير ما بيعطي أي نوع خلينا نحكي من الوجه الحلو للموظفين، لا بيشكرهم على شغل عملوه، لا بيصبح عليهم، ممكن يوم يكون لطيف وعشرة يكون مش لطيف. فكانت عم بتقولي كنت بدي أروح معه وأقول له أنه هل في أي إشي بيرسونال بيني وبينك؟ فمن ضمن النقاش اللي صار بيني وبينها قلت لها شوفي، أحيانا في ناس بطبيعتهم مديين، وفي مدراء كل ما بيكون عامل إيمج لحاله بيفكر إنه هاي من متطلبات البوزيشن. لكن عن جد يا جماعة لو إجينا نفكر بإنه قدي أحيانا الكلمة الحلوة قدي ممكن إنها تكلفك، أو الكلمة الحلوة إذا أنت قلتها يا ترى شو رح تخسر. نبلش بالمدير. إذا أنت اطمنت على موظفينك لازمهم شيء، بدهم سبورت بشيء معين، قلت لهم يعطيكم العافية على شغلة حلوة حلوة عملتوها، شو رح تخسر؟ إذا أنت هلأ الصبية اللي عم تسمعني شفتي زميلتك بالعمل أو شفتي صاحبتك لابسة بلوزة حلوة وقلت لها واو ما أحلى بلوزتك بتعقد، شو رح تخسري؟ أنت اللي هلأ عم تسمعني إذا شفت زوجتك لابسة شغلة حلوة أو مغيرة لون شعرها قلت لها هذا لون الشعر عليكي بعقد، شو رح تخسر؟ اليوم بدنا نحكي قدي أحيانا الكلمة الحلوة صارت مفقودة بقاموسنا اليومي. ما عدنا صرنا خلص هو أكيد بيعرف أنه أنا شايف الشغلة حلوة عليه، هو أكيد بيعرف بأنه اللي عم يعمله هو شغل منيح. لا، أحيانا حاسة السمع بيقولوا لك هي من أهم الحواس التي تؤثر بالبني آدم وبإنتاجه وبالفايبس تبعته وبالمود تبعه بشكل عام. فلو أجيت سألتكم اليوم بكل صراحة، هل أنت من الأشخاص اللي الكلمة الحلوة بتطلع من تمك بسهولة، ولا بتحس لا أنه يعني مش مضطر أعبر عن كلمة حلوة لأنه اللي قدامي أكيد عارفها، وأسقط هالشي لو سمحت على كل شي موجود بحياتك، زملاء العمل، عيلتك، أصحابك، مديرك، أي حد بيخطر ببالك.

0: خلينا نقول صباح الخير لمديرة، مديرة معانا على الهواء مباشرة، رانيا. صباح الخير رانيا.
1: صباح الوردي هبة، أخبارك
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: أنا بخير الحمد لله.
0: لا حسستك مش مديرة، بتخوفي الصراحة.
1: بصي اللي مرت بيه صديقتك دون، أنا عايشة الجهتين.
0: اللي هو
1: أنا مديرة، أنا مديرة وفوق مني مديرين، أوكي؟
0: أوكي.
1: وإحنا السيت أب بتاع الشركة بتاعتنا إن إحنا موجودين في أكتر من مكتب في أدوار مختلفة، تمام؟ فأنا بطبيعتي الصبح بسلم على الكل، بصبح على الكل، وبنزل المكاتب الثانية أحكي للعالم صباح الخير، حتى مش من التيم تبعي، مش التيم اللي أنا بديه. في مديرة لو أنا حكيت لها صباح الخير بتنكد عليها، يعني أنا لما أروح أخبط على مكتبها بس هقول لها صباح الخير، أنا مش فاضية، ما بتردش حتى. دي يعني الله يعينها على نفسها، ويمكن ان هي تكون جزء من شخصيتها فعلا، ان هو ده الستايل بتاعها.
0: معلش بس راني قبل ما تكملي، نحن انا هذا موضوع صار انه هو جزء من شخصيتها وهو هذا الستايل تبعها، ما عاد مبرر موضوع. احيانا انا بحس لما انا بدي اروح احكي لحدا صباح الخير ويرد علي بنفتره او ما يرد او مش فاضي، هاي قلة احترام.
1: بس هي ما لهاش علاقه بيكي، يعني انت برضو يعني انا كموظفه هي ما لهاش علاقه بيا، هي ما بتصحاش قبل الساعه 12 الظهر مثلا، في دماغها يعني ما لهاش علاقه بيا انا. انا بطبيعتي بعمل كده، الشخص الاخر بقى بيتقبلها ازاي او بيعمل ايه ملوش علاقه بيا، فده ما ياثرش عليا باي شكل. على النقيض بقى، انا بدير تيم يعني ريليتيفلي كبير شويه،
0: اوكي،
1: لما بحكي مع الناس كلها او اكون ان انا بتكلم معاهم، في اشخاص معينه من فرق تانية تيجي تقول لي انت يعني الناس اخده عليكي، انت كده مديه مجال للناس. طب يا جماعه، جزء من ان انا مديره ان انا دوري جايدنس، وان الناس تحس ان هي تقدر تجيلي في اي مشكله او في اي سيتويشن يعني تستفيد مني.
0: صح.
1: يعني انا الحاجات اللي هي صغيره تكنيكال او كذا الواحد كان بيعملها هو اصغر في السن بطلت اعملها انا. دلوقتي خبرتي هي اللي خلتني في البوزيشن داون، وان انا مديره على اشخاص ثانيه في المجال ده. فانا يعني ما بفهمش لما حد يجي يقول لي لا والله يا رانيا اللي انت بتعمليه ده غلط، ومأخذ الناس عليكي، ومخلي الناس تتصل بيكي في اي وقت او تتكلم معاكي في اي وقت عشان انت بتسالي عليهم مثلا لو حد بيمر بسيتويشن.
0: طب رانيا بكل صراحه، بكل صراحه، فكرتي اكتر من مره بانهم يمكن معهم حق، يمكن لازم اغير الابروتش تبعي، يمكن اعمل الايمج تبعتي؟
1: في حاجه بقى مهمه جدا، انا ما اتحطتش في المكان ده من فراغ. فانا يعني الحمد لله اقدر اقول ان انا الى حد ما كل يوم الواحد بتعلم طبعا، الى حد ما بقدر افصل في الموضوع ده، ان في حد يستغل مثلا ان انا باجي الصبح اصبح، او ان انا بسال، او لما بيكون بيمر بظرف، او حد اخذ سيك ليه وتاني يوم قبل ما اتكلم معاه او اتكلم في شغله اقول له صباح الخير. لو في حد حاول ان هو يستغل النقطه دي ان هو ياثر في حاجه او الكلام ده كله، لا انا اعرف ازاي ان انا
0: يعني مليون. رانيا الصراحة اللي عم تحكيه شغلة كتير حلوة. للأسف للأسف قلائل قلائل قلائل من أصحاب المناصب بيكونوا عم يتصرفوا بهاي النفسية، لدرجة أنه أنا من قد ما سمعت قصص خلال الفترة الماضية قلت والله لازم يكون في زي تحليل نفسي لأي شخص بيستلم منصب قبل ما يتعامل مع كمية من الموظفين. أنت بالنهاية عن جد والله بتعرفي ليه؟ أنت عم تتعامل مع شخص ممكن بكلمة، ممكن بأسلوب، ممكن سوري بنظرة احتقار أو ازدراء أو استهتار تخرب حياته. هالشخص راجع عند عيلة، أولاده عم بيستنوه، مرته عم تستناه، هو عم يشتغل بطريقة كتير كبيرة، أهله بجوز عم بيستنوه لأنه يكون الداعم الأساسي. فما تكون سبب لأنه أنت عندك غرور وأحيانا عندك أنانية، وممكن على فكرة يوصل الموضوع لمرض نفسي، أنت عم تتعامل مع موظفينك بهاي الطريقة. بجوز بدينا إحنا بموضوع المدراء لأنه هو أكتر إشي منتشر، لكن بنكست يعني باللينك اللي جاي رح نسقط هاي الأشياء على أشياء كتير. في ناس عن جد يعني بيكون مثلا شكلك قمر اليوم ولا حدا علق، ولو كده
1: كده بقيت اليوم بيبقى البرودكتيفيتي في السماء
0: فعلا. رنوش نقول لك يسعد صباحك، والله يكتر من امثال المدراء اللي زيك يا بيبي. بكل صراحة انت واحد الكلمة الطيبة والحلوة بتطلع من تمك بسهولة، ولا ناس الموضوع تمام؟

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: اطلع على البحر في...
2: لا لا، يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1,000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
5: حياتك أسهل مع كوكر، حنفية واحدة تعطيك كل شيء فوراً، ماي مغلي، بارد، غازي وفلتر، راحة أكبر وما تحتاج تشتري ماي بعد اليوم. زورونا على كوكر.ae أو في صالة كوكر بدبي للحصول على التركيب مجاناً.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير عالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
7: للجسم قوة وللمعدة راحة، دفى طبيعي وصحة واضحة. مرق عظم فاخر مطبوخ بإتقان أكتر من 15 ساعة على نار وحنان. كولاجين طبيعي ومعادن ثمينة، كل رشفة لذة وفايدة أكيدة من The Breath Lab. للطلب زوروا breathlab.ae. يصلوك مباشرة.

0: صارت باستديوهاتنا 7:26 دقيقة. يسعد صباحكم.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.
0: خلينا نقول صباحو للناس اللي عم تتواصل معانا على 404. ميسة عم بتقول صدقيني يا هبة الكلمة المنيحة بتطلع الحية من جحرها. اف ما اول كلمة. في حدا عم بيقول سمر عم تقول سعد صباحك هبوز. جبر الخواطر على حسب ما تعودنا. الكلمة الطيبة صدقة عن جد. خالد عم بيقول صباح الخير. كلمة الشكر والتقدير بتنقال اذا فعلا الشخص استحقها، اما اذا عالطالع والنازل انقالت بتفقد قيمتها. لا هلا خالد احنا عم نحكي كمان على انه في ناس يعني اصلا الكلمه ما بتطلع منهم ابدا ابدا ابدا، فبيلاقي الموظف لو انطلعت له مثلا الكلمه بعد 10 سنين انه اف شو مديره عامل معاه معروف كتير كبير. اكيد ما عم نحكي على موضوع الطالع والنازل لانه اصلا انت ما بيعود الموضوع يعني لك. في حدا عم بيقول مش مضطرين انه نتحمل قله الذوق. هاي شغله كل الموظفين بيكونوا قاعدين عم بيحكوا عنها، موضوع قلة الاحترام وقلة الذوق اللي أحيانا بتكون قادمة من شخص ما بدي أقول لك مدير، ممكن يكون شخص زميلك بالعمل، ويبرر الموضوع إنه شو هذا جزء من شخصيته، هو شخص مودي بدك تتحمل شوي. لا أنا مش مضطر إني أتحمل. هلأ للأسف بينتهي الموضوع إنك زي التوت بتتحمل وبتضلك ساكت، بس بتخيل بإنه الموضوع كتير بيأثر على طريقة جيتك على الشغل. انت يا بتيجي وقلبك على الشغل وبتشتغل بكل إيجابية، يا بتيجي مش طايق حالك ما بهمك، الشغل صار ما صار، الدنيا زي ما بنقول خربت زبطت. انت لا يعنيك الموضوع. ليش؟ لأنه الليدر اللي المفروض يكون ليدر هو ما عنده نفس المشاعر. خليني أحكي لكم بحسب الدراسات التي أجريت أكتر كلمات حلوة ممكن إنها تأثر بالشخص اللي موجود قدامك، بغض النظر كان شريك حياة، كان زميل، كان حدا من العيلة، كان حدا من الأصحاب. أول كلمة رح أقسمها بيني وبينك حلوة هاي الشغلة الصراحة، سواء بسكت سندويشة أي شغلة رح أقسمها بيني وبينك. من الأمور كمان اللي بقولوا الحلوة ما قلت لك أو ما قلت لك، بتحس أنت قديش شخص مهم بحياة الشخص اللي قدامك. كمان واحدة من الأشياء اللي كتير حلوة بتأثر بالشخص بأنه والله ما عملتها إلا عشانك، فأنت بتحس الصراحة بقيمتك بحياة الشخص الموجود. إحنا بالنسبة لإلنا كناس بعيلة واحدة ممكن أحلى كلمة تسمعها باي ذا واي عبيت لك سيارتك فل. الله قديها الكلمة بين العيلة بيكون لها أثر إيجابي. واحدة من أحلى الأمور اللي بيقولوا لك بأنه بين الزملاء بتأثر، جبت لك وأنا جاي بطريقي قهوة، لا تعمل بالمكتب قهوة، أو خلينا نجربها سوا. شوفوا هاي الكلمات قديها عن جد ما بتكلف الواحد شيء وقديها بسيطة، بس تأثيرها بيكون خيالي على الشخص اللي موجود قدامك. فعن جد اليوم الشغلة اللي كلنا بدنا نشتركها مع بعض، حاول هلأ الساعة 7:30 يعني النهار لسه بأوله، لو سمحت كلمة بسيطة لأي حد هلأ موجود حواليك، أي حد أي حد. هلأ أنا موجود قدامي بالاستوديو الصراحة لينو عبد الله، يعني أنا الصراحة بدي أقول إنه أنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله محظوظة أني موجودة ببيئة عمل وبشتغل مع ناس زيكم. آه كتير حلوة صح؟

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات،
4: عطلة على البحر
3: في... لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
4: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟ اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
5: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
5: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
5: شو؟
6: حذاء مريح.
5: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: صباحو للناس اللي عم تتواصل معانا على 404. في حدا عم بيقول ما ترفعوا التوقعات عشان ما نتضايق. زين عم بتقول صباحو تخيلي هبة بأمريكا وكندا عندهم شيء صراحة كتير حلو. بأي درايف ثرو انت عم تعمل الأوردر اللي قبلك بيدفع لك وانت ما بتعرفي شو بيكون, فنهارك كتير بيكون حلو صراحة. هي حركة حلوة وبحس بفترة من الفترات صارت أصلا ترند. في حدا عم بيقول صباح الخير صاحبي, كل يوم لما بيجي على المكتب بيكون جايب قهوتي وقهوته سوا. قديه حلو هذا الموضوع يعني صراحة, حافظ على هذا الصديق. خلينا نقول صباح الخير لكريم. كريم صباحه.
1: صباح الفل,
0: كيفك؟ شو أخبارك يا كريم؟
1: الحمد لله الحمد لله. أولا أنا سمعت كلامك أهو, عديت على الكوفي, جبت المدام عندي كوفي أهو, إحنا رايحين على
0: الله عليك يا كريم. برافو برافو. ها شغلة حلوة بسيطة حتكون غيرت نهارك ونهارها. بس كريم واضح واضح انه انت في عندك شغلة الصراحة كتير حلوة علقت عليها, موضوع الكاستمر سيرفيس.
1: جدا جدا جدا جدا, خصوصا ان انا شغلي بتعامل كتير مع عملاء تمام, انا والتيم عندي. بس انا بطلب بس من العملاء سواء احنا او اي حد تاني ان بكل ذوق والاحترام والتوقير للشخص اللي قدامك هتاخد اي حاجة انت عاوزها.
0: صح.
1: حتى لو كانت, هقول لك ايه, لو كانت اجينس بوليسي تمام, ممكن الموظف يشتغل لك عليها من قلبه عشان خاطر ان هو يجيبها لك او يعمل لك اللي انت عاوزه. بس الـ الـ الشخيط وان انت تقعد
0: تعلي صوتك صح
1: وتهين اللي قدامك وتهين الموظف اللي قدامك, مفيش حد هيعمل لك حاجه. صح. محدش هيخدمك بأدر.
0: والله بأدر. والله اللي بيشتغلوا بالكاستمر سيرفيس, معلش هلا نوجه لهم رساله احترام وتقدير. انا بقول على الاشياء اللي بيشوفوها بيومهم, على احيانا للاسف قله الاحترام اللي بيعانوا منها. في ناس بتفكر كل ما علت صوتها وطلبت تحكي مع السوبرفايزر وكان الكلام مؤذي, بتفكر انه هي هيك رح تاخذ حقها بطريقه اسرع. انت بتكون عم تهدم نفسيه شخص طول اليوم عم يشتغل عشان انت تكون مبسوط, وبالمقابل كمان احيانا بتلاقي بانه ممكن نتيجة الكلام اللي انت قلته ما تاخد حقك. وعلى فكرة هذا الشيء اللي خلانا اليوم ان شاء الله بساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس رح نحكي عن موضوع, رح يكون معانا ضيف من يوم وطالع كل واحد عايش بدولة الامارات بده يدير باله عن شو عم يحكي وكيف عم يحكي وكيف عم يتواصل بالطريقة اللي عم نحكي عنها اللي هي الإيجابية اللي فيها احترام للكل. فكريم شكرا كثير انك عن جد عملت هايلايت على هذا الموضوع ويسعد صباحك.
1: صباحك قشطه.
0: شكرا لك. على فكرة تعليق أنا على موضوع الكاستمر سيرفيس, في فيديو كتير حلو أنا عملت لهم بارح شير عندي على صفحتي على الانستغرام. كان واحد من الموظفين الموجودين بالبترول ستيشن, قديه هدول الناس نهارهم صعب وقديه نهارهم طويل وقديه بيوقفوا بالحار وبالرطوبة وبيجوا بيستقبلوك أنت لما بدك تعبي بترول بطريقة كتير حلوة وبابتسامة. فكان عم يسمع ميوزك طالعة من سيارة, فكان عم يرقص بالبترول ستيشن والفيديو انتشر بطريقة كتير كبيرة. فكانت عن جد الرسالة هدول الناس كلمة صغيرة وبسمة صغيرة بتفرق بيومهم كله. لو سمحتوا عن جد خلينا نضلنا نتذكر هذا الموضوع.

0: استعدوا لبيج داي اوت من ARN بجزيرة ياس يوم 23 مايو. فيكم هلأ تربحوا تذاكر وتستمتعوا بثلاث مدن ترفيهية مغلقة مميزة ومدينة مائية استثنائية بجزيرة ياس مع العيلة. يا ترى مين رح تاخدوا معكم؟ اسمعونا لتحصلوا على هالتذاكر.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شيء، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوليا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI و ACHSI.

0: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن. ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والجولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط GHA Discovery، بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر jaresortshotels.com.
1: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية، بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. 800 مسيرة روسية تضرب أوكرانيا في أعنف موجات التصعيد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. يشكل عام الأسرة فرصة محورية لتعزيز مشاركة الأفراد والعائلات في دعم المبادرات الاجتماعية في أبوظبي من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة. وفي هذا الإطار تعمل هيئة المساهمات المجتمعية معا على تفعيل هذه المشاركة عبر مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة سالم الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية معا.
5: يشكل عام الأسرة فرصة محورية لترسيخ دور الأسرة كركيزة أساسية في مجتمع أبوظبي وتعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي. وتعمل هيئة معا على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب مبادرات تعزز الوعي بأهمية بناء الأسرة واستدامتها وتعزيز ترابطها. كما تمتد هذه الجهود إلى فتح مسارات أوسع للمشاركة المجتمعية عبر فرص التطوع ونقل المعرفة، بما في ذلك تمكين الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة في تنمية مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. ودعت الدولة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية. عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا طارئا برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض. وقال معالي الأمين العام إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية ومكافحة جميع أنواع الإرهاب. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في بكين، ووصل ترامب إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية لإجراء محادثات شائكة مع شي تمتد ليومين. وقال الرئيس الصيني في بداية القمة: أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع واشنطن تفوق حجم الخلافات، العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستصبح أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى، وأضاف: استقرار علاقاتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم. وقال دونالد ترامب مخاطبا نظيره الصيني: سيكون لنا مستقبل رائع معا. تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا أمس في واحدة من أعنف موجات التصعيد منذ أشهر، مع إعلان كييف أن موسكو أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات بتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن روسيا شنت واحدة من أكبر وأطول الهجمات منذ بداية الحرب، معتبرا أن توقيت التصعيد ليس صدفة، ومتهما موسكو بمحاولة زعزعة الأجواء السياسية في ظل التحركات الدولية الجارية لإنهاء النزاع. وشملت الهجمات مناطق عدة بينها ريفني وزابوريجيا وخرسون وأوديسا، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت السكك الحديدية ل23 غارة تسببت بأضرار في قطارات وجسور ومستودعات من دون توقف حركة النقل التي تعد شريانا لوجستيا حيويا للبلاد. في المقابل أعلنت موسكو إسقاط 286 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، فيما أفاد مسؤولون روس باندلاع حرائق في منشآت للطاقة والغاز في مناطق أستراخان وكراسنودار ويروسلافل نتيجة هجمات أوكرانية. وأكد الجيش الأوكراني استهداف محطتي نفط وغاز في جنوب روسيا، مشيرا إلى اندلاع حرائق في مستودعات للطاقة. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وافيكم بآخر مستجدات أسعار الذهب اليوم. وصل سعر الأونصة 4692 دولارا و 56 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب اليوم في الإمارات: عيار 24553 درهما و 69 فلسا، عيار 22507 دراهم و 55 فلسا، أما عيار 21484 درهما و 48 فلسا، وعيار 18415 درهما و 27 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

اوت اللي رح يكون يوم 23/5 ان شاء الله، مش يوم السبت، هذا السبت اللي وراه رح نكون في بث حي ومباشر موجودين مباشره من جزيره ياس بكل الباركس الحلوه اللي موجوده هناك. وطبعا هالسنه عن جد عم بيكون مميز. ليش؟ لانه هالسنه عم نحتفل بدوله الامارات العربيه المتحده باماراتها السبعه، وعم ندور على 7000 مستمع ليكونوا موجودين معنا بـ The Big Day Out. 1000 مستمع من كل إمارة. طريقة التسجيل على فكرة كتير سهلة، بتقدر تتوجه هلأ على الموقع الإلكتروني الخاص فينا 99fm.ae، رح تلاقوا بانر خاص بـ The Big Day Out، رح تدخلوا عليه تعملوا ريجستريشن بمعلوماتكم. الموضوع رح ياخد منكم أقل من دقيقة وتدخلوا بالسحب دايركت لنشوف يا ترى مين اليوم رح يربح معنا 4 تيكت ليكون معنا بـ The Big Day Out.

لكم تحدي سريع. الحلو انه احنا احيانا بنشارك بعض بمخالفات ما بيكون عندنا فكره عنها ابدا ابدا. المخالفه اللي بدي احكي لكم عنها هي مخالفه احنا بنعرفها بس واضح بانه قيمتها ونقاطها السوداء تغيرت، اوكي؟ فقيمتها وصلت ل 800 درهم ونقاطها السوداء وصلت ل 4، والهدف الرئيسي هو إشي اسمه تشتت الانتباه على الطريق. المخالفه تخص النساء ولا تخص الرجال. رح أترككم هيك بريك صغير تفكروا فيها، تبعتوا لي إياها بتوقعاتكم شو ممكن تكون المخالفة على 404 لنحكي عنها بتفصيل أكتر next بـ Extra Vibes.

0: صوت من ARN عم يرجع من جديد لجزيرة ياس يوم 23 مايو لنحتفل بكل إمارة بدولة الإمارات مع فرصة لإنكم تفوزوا بتذاكر عائلية للمدن الترفيهية الرائعة بجزيرة ياس. يا ترى أنتم من أي إمارة عم تسمعونا؟ اسمعونا بإكسترا فايبس لتربحوا تذاكر لذا بيك داي أوت.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن. تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500 ألف درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا dubaieSportsFestival.com.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل صالحة للاستخدام في أكثر من 5000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بالم جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبالم ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدي عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
4: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: خلينا ننتقل بشكل سريع إلى غرفة العمليات في شرطة دبي لنتعرف أكثر عن حالة الطريق ونقول صباح الخير لسعاد النعيمي. صباح الخير سعاد.
2: أهلين، صباح النور أختي هبة، وأيضا تحية صباح جميع مستمعي إذاعة العربية. حاليا مع تيمة المراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة والدوريات الأمنية نشاهد الحركة لا زالت مزدحمة من الشرق دبي في شارع الإمارات من جسر الشرق المليحة باتجاه سبل علي والعاصمة أبو ظبي، وشارع الشيخ محمد بن زايد تكون الزحمة المرورية من الجسر الأول للثالث، أما عن شارع الاتحاد فتكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمتجه نفق القيادة العامة لشرطة دبي، وكثافة مرورية في شارع الرباط القادم من جسر الورقة والمتجهين إلى معبر الخليج التجاري. في الختام نذكر الأخوة السائقين بأن غرامة الانشغال عن الطريق استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة أو بأي صورة كانت هي 800 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط تضاف إلى سبيل السائق. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء إذاعة العربية.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: سمعتوا سعاد شو قالت بآخر النشرة الخاصة بحركة الطريق؟ مخالفة الانشغال عن الطريق 800 درهم وأربع نقاط مرورية سوداء. خلينا نشوف لما قلت لكم يا ترى شو هي المخالفة اللي بتوصل قيمتها لهذا المبلغ بالضبط وتقع تحت بند الانشغال عن الطريق. خلينا نقول صباحه للناس المتواصلة معنا على 404. صباحه لحنان. مريان عم بتقول أكيد المخالفة ميك اب. سمر ميك اب. فادي مكياج. في حدا عم بيقول مكياج. هدى ميك اب. صباح الخير هبة. أشرف. أشرف عم بيقول استخدام المراية الأمامية للميك اب خلال القيادة. منال عم بتقول مخالفة الانشغال على الطريق جربتها كذا مرة. ما شاء الله يا منال. طريق أبو ظبي يا إما موبايل أو أكل. سماح عم بتقول الانشغال بالمكياج أو التصوير خلال القيادة. في حدا عم بيقول بث فيديو لايف أو التقاط صورة خلال القيادة. هلأ أنا قلت لكم إنه المخالفة تخص النساء أكثر من الرجال، أوكي، أو حتى فعليا هي لا تخص الرجال. طالما بتعرفوا شنوع المخالفة ليش تعملوها صبايا؟ هو الميك اب. يس، أنا مش هون صدمتي، صدمتي كنت عم بحكي مع حدا طلع في حدا بيعمل سكين كير روتين على الطريق. شوفوا هلا موضوع الانشغال على الطريق هو من أصعب الأمور اللي ممكن قائد السيارة يعملها، لأنه عن جد لما بيقولوا لك هي ثانية، هي بتكون ثانية لا سمح الله ممكن تنهي حياة أي شخص موجود على الطريق. الميك اب حياتي اللي بدك تعمليه بتصحي شوي أكبر، أوكي، وممكن إنك تخلصيه بكل سهولة. الماكسيموم أنا صراحة أقولك، أنا الماكسيموم اللي كنت أعمله ليب جلوس، ماكسيموم يعني، وبكون على الإشارة واقفة بس لأنه حاسة مثلا الشفايف ناشفة فبدي أرطب. بس في بنات فل ميك اب بينعمل وهي بتسوق،

أعرف شو بتفكروا لما أنتوا بتعملوا بهاي الشغلة؟ ما بتفكروا إنه في أهل عم يستنوكم بالبيت، ناس بتحبكم عم تستناكم؟ عادي يعني نرجع ومنقول هو بس موضوع لما تقولوا لي ما بلاحظ شيء، لأنه هلأ أنا عم تخانق مع لين. لين بتقولي أما نكوني مركزين على الطريق. لا ما فيش اسمه مركزين على الطريق. ويو نو وات، 800 درهم أنا برأيي ما بتكفي، لازم تكونوا عبرة. ألف. هلأ بالكويت بيقولوا بأنه مخالفة الميك اب خلال القيادة بتوصل ل 75 دينار، حسبناها طلعت تقريبا 890 درهم. وفي بعض الدول الأخرى بيترك الموضوع، ينترك للشرطي هو يحدد قدي كان مدى الانشغال على الطريق. فبكل صراحة عن جد بتحسوا أنه 800 درهم وأربع نقاط مخالفات مرورية كافية لردع الصبايا عن هذا الموضوع على الطريق؟ وكافي؟ وليش لا لا بتعملوها؟ ليش لا؟ مش لا مش لقلكم إن جنرال، أنا عم بحكي كلكم صبايا، إذا كافي ليه لهلا بتعملوها؟ أنا لهلا بشوف في بنات أصلا بعرف كيف إنه هي عم تعمل شغلة، فاتحة تمها وعيونها لرموش لأنه بتكون عم تحط

0: عليكم. هلأ ترسلوا الأموال عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وتدخلوا السحب لتفوزوا بسيارة جي تور داشينج، بالإضافة لعملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. العرض رح يبقى مستمر لغاية 14/6. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: اطلع على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

السكر يغير جو مطبخك ويعطيك ماي مغلي بارد وغازي ومفلتر كله من حنفية واحدة، توفر وقتك وتخفف عليك سالفة عبوات الماي. حياك الله في صالة كوكر بدوي أو على كوكر.ae والتركيب علينا مجاناً.

0: مين المستمع اللي رح ينضم ل 7000 مستمع رح يكونوا موجودين يوم 23/5 بـ The Biggest Big Day Out، لأنه عم نحتفل بدولة الإمارات العربية المتحدة بإماراتها السبعة وإمارة اليوم اللي ربح معنا. بدنا نقول ألف مبروك سيمون من إمارة الشارقة. صباح الخير سيمون.
1: صباح النور حبيبتي،
0: ازيك أخبارك؟
1: الحمد لله بخير أنا تمام.
0: مبروك 4 تيكتس لإلك لتكوني موجودة معنا بـ The Big Day Out.
1: الله يبارك فيك، مشكرة جدا ومبسوطة اني اول مرة اشترك وافوز معك.
0: يا طب قولي لنا اي بارك بدك تختاري؟ رح تختاري ياس ووتر وورلد، رح تختاري ورنر براذرز وورلد ابو ظبي، فيراري وورلد ابو ظبي، سي وورلد ابو ظبي؟
1: كلهم احلى من بعض والواحد يحتار قوي قوي.
0: صح،
1: بس هختار ياس ووتر علشان معايا بقى اطفال يستمتعوا اكتر.
0: يو ويل انجوي. الف مبروك يا سيمون. بدنا نشوف يا ترى مين الإمارة اللي رح نجمع منها مستمعين أكتر، لأنه المفروض نجمع 1000 مستمع من كل إمارة. فإمارة الشارقة برافو ويل دان، عم تعملوا شغل كتير قوي. ألف مبروك لك يا سيمون، ونشوفك ونشوفك إن شاء الله يوم 23/5 بجزيرة ياسا. بدنا نذكركم إنه أنتوا لسه عندكم فرصة بإنكم تشاركوا معنا. الموضوع بسيط وسهل عن طريق الموقع الإلكتروني 99fm.ae.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
2: ناوي تغير بيتك؟ لا تشيل هم، حنفية كوكر تروح وياك وين ما سكنت، وبأي وقت عندك فوراً مي مغلي بارد وغازي ومفلتر. نترياكم في صالة كوكر بدبي أو على كوكر.ae مع خدمة التركيب مجاناً.
3: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
4: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
7: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: صمت بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك. كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وجه سموه بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبوظبي بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية. جاء ذلك خلال تكريم سموه لفرق العمل المختلفة واللجان التنظيمية والشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات أو عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. ودعت دولة الإمارات وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية. انطلقت اليوم أعمال القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في قمة يتوقع أن تتناول عدة ملفات منها حرب إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما لإجراء محادثات في بكين أن العالم يشهد تغيرات متسارعة وأن المصالح المشتركة بين بكين وواشنطن تفوق حجم الخلافات، معربا عن تطلعه لتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا الكبرى. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية إنفي هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. وأوضحت المنظمة أن إجمالي الحالات حتى 13 من مايو الجاري بلغ 11 حالة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99. الموسيقى أولاً.

من أجمل حفلات العيد اللي رح تكون موجودة تاني أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ينعاد على الكل بالصحة والعافية. يوم 28/5 ب 24 سبيس أرينا أبو ظبي، أكيد واحد من أهم عشاق الناس اللي بتحب كاظم الساهر، قيصر الأغنية كاظم الساهر، رح يكون موجود on stage ليمتعكم بأحلى الأغاني وروح الموسيقى العربية والكلاسيكية. واحد من المستمعين مثل ما تعودتوا يوميا بيربح معنا 2 tickets ليكون موجود ب 42 space arena بأبو ظبي، وطبعا الراعي الإذاعي هو العربية 99. مثل ما تعودتوا بسمعكم أغنية، اليوم الأغنية صراحة رح نسمعها على ذوق لين اللي اختارتها، اوكي، وانتم المفروض انكم تحذروا شو اسم الاغنية وتبعتوا لي اياها مع اسمائكم الثنائية على 404. يلا نسمع سوا. واضحة صح؟ خلص وضحت، اظن وضحت. ابعتوا لنا الجواب مع اسمائكم الثنائية على 404 او عن طريق رقم الواتساب 0487155522. نيكست رح نحكي عن شغلة كتير مهمة، أي كلمة بتحكيها أو بتكتبها على السوشيال ميديا ممكن الحساب تبعها يكون شغلة غير متوقعة أبداً.

0: لحتى تقول أو ما توقع بمشاكل وتقول يا ريتني كنت بعرف. دايما الهدف عنا على هو 99 العربية وتحديدا بأكسترا فايبس إنه نوعي بعض بالقوانين اللي موجودة. الموضوع بجوز يبين بسيط، مزحات على السوشيال ميديا بتصير، تعليق بتتركه لصديق، لكن ما بتعرف بإنه هالموضوع ممكن يوقعك بمشكلة أنت عن جد بغنى عنها. خلينا نقول صباح الخير للمقدم محمد بن هزيم. صباح الخير.
1: صباح النور، صبح عليك السادة وعلى مستمعينكم الكرام،
0: يعطيكم ألف ألف عافية. مقدمة محمد، واحدة من أكثر القصص اللي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا فيديو لإلك أنت عم تحكي فيه عن قصة تكاد تبين إنها هي قصة بسيطة، والموضوع كان بدي بتعليق بسيط تم تركه على السوشيال ميديا، انتهى الموضوع بمشكلة كبيرة. أوكي، وكان المفروض بأنه الشخص يكون أكثر دراية بالقوانين اللي موجودة. ممكن تخبرنا أكثر عن القصة لا نشوف بعديها الأسئلة اللي ممكن تدور ببال المستمعين.
1: أستاذ، أولا موضوع السوشيال ميديا والقصة هذه وقصص أخرى، للأسف يعني أحيانا الإنسان بدون قصد قد يعبر تعبير أو يعلق تعليق أو إعادة نشر أو يعمل لايك على أمور تكون خلاف القانون أو يعاقب عليها القانون. تزدري الشخص نفسه اللي صاحب التعليق. طبعا نحن في دولة الإمارات، الدولة كانت سباقة في عملية ضبط الفضاء، هذا فضاء السوشيال ميديا. كان يظن بعض الناس أن هذا الفضاء خارج القانون، ولكن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول اللي وضعت قانون جرائم الإلكترونية، جرائم الإلكترونية في عام 2006، صنفت قانون خاص لهذه الجرائم وتضمن ما هي الجرائم، منها الذراء الشخص الآخر أو السب أو التحقير أو النصب الإلكتروني. من ضمن القصص أختي القصة هذه، المرأة اللي علقت على على على امرأة أخرى بصورة كانت يعني تحاول أن تزدري هذه الصورة وهي تعرفها، بدأوا الناس يتنمرون على هذه المرأة. كذلك أنا أحب أنبه المستمعين على أمر جدا مهم، اللي هو التعليقات في جوجل ماب على مطعم، على مدرسة، على شركة. أوكي، أنت من حقك تبدي رأيك، ولكن دون التجريح أو دون السب أو دون الإزدراء للجهة اللي بتعلق عليها. مثلا نضرب مثال بعض القضايا اللي تينا، أنا ذهبت لمطعم وكلت في هذا المطعم ما عجبني أكله، أقول أنا ما عجبني أكله، ولكن ما أقول إن هذا المطعم وسخ، هذا المطعم مثلا نصابين أسعارهم جدا غالية،
0: لا تيجوا عليه كذا، اللي هو زي ما حكيت أنت موضوع الازدراء بالطرف الآخر. لكن اليوم مقدم محمد، يعني زي ما قلت أنت السوشيال ميديا هي عالم آخر، فتح أبواب كتير للناس، خاصة أنه الواحد بيفكر حاله قاعد ورا الشاشة، ما حدا شايفه، ما حدا عارف هويته الحقيقية، فبتلاقي الكثير من الحسابات الوهمية اللي ممكن تأخذ الناس من خلالها راحتها ويقولك أنا فاتح حساب وهمي. ما مدى صح بأن الحسابات الوهمية هي حسابات لا يمكن الوصول إلى أصحابها؟
1: هذا اللي يظن هذا الظن، هذا يجهل بالمستوى اللي وصلت لدولة الإمارات بالتقنيات والأمن السبراني، بأن أي إنسان يلج لعالم الفضاء الإلكتروني، لعالم الإنترنت، هو معروف لدينا. سواء غير الإيميل أو إيميل وهمي أو اسم وهمي أو من عدة أجهزة أو من عدة أماكن، لا، هذا ما يخفي على مؤسسات الدولة وين هو يكون موجود، صاحب الحساب الحقيقي، الجهاز اللي دخل منه، الوقت اللي دخل منه. هذه الأمور أستاذة الحمد لله دولتنا متمكنة وكذلك قادرة على الوصول اللي تسوي لهم نفسهم بعملية الاختفاء وراء الحسابات الوهمية، لمثلا معاداة الدولة أو نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، هذا كله محسوب ومتابع أستاذة.
0: يا الله، أديه هذا الموضوع خاطئ. يعني مقدم محمد، أديه هذا الموضوع يساهم بزيادة نسبة الأمان التي يشعر بها الأشخاص اللي عايشين على أرض دولة الإمارات؟ وبيخليني هذا الشيء أسألك سؤال، أنا على فرض شخص حسيت بإني تعرضت إلى تعليق سلبي على السوشيال ميديا، ما هو الإجراء القانوني اللي لازم أقوم فيه حتى أقدر أحصل على حقي؟
1: جميل، هذا سؤال جدا جميل. أنا أوجه من منبركم الكريم إلى جميع المستمعين بأن من تعرض للإساءة في وسائل التواصل الاجتماعي، أولا لا يرد الإساءة بإساءة، يمتنع عن الرد بالإساءة حتى ما يكون هو طرف كذلك خصم في هذه الدعوة اللي بيرفعها. أولا عدم الانجرار وراء هذه الإساءة، ثانيا تصوير الشاشة وإثبات الدليل اللي حصل فيه الإساءة أو الخطأ، ثالثا التوجه لأقرب مركز، أو عندنا عدة وسائل أو قنوات في تقديم الشكوى سواء عن تطبيق وزارة الداخلية في خدمة فتح البلاغات الجرائم الإلكترونية، أو كذلك موقع النيابة العامة، أو مواقع القيادات المحلية، أو أي مركز ذكرنا المراكز الشرطة، يقدم هذا الدليل وهذه الواقعة، ثم بعد ذلك مراكز الشرطة عندها أقسام متخصصة بالجرائم الإلكترونية وبيرجعوا لنا إن شاء الله حقه وبياخذ القانون مجرى.
0: المقدمة محمد بن هزيم، يعطيكم ألف عافية، شكرا لك على هالمعلومات عن جد القيمة. دائما منقول بجوز أحيانا جهل الأشخاص بالقانون يعرضهم إلى مشاكل كتير، الهدف اليوم هو زيادة التوعية بطريقة التصرف الصحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، شكرا شكرا.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس. خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
1: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
2: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
3: لا عادي.
2: طيب كم الحساب؟
3: 68 درهم.
2: تفضل. 50 60 68.
3: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
2: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
3: أكيد، مع استراتيجية دبي اللا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
2: حلو، خلينا نجرب
3: استراتيجية دبي اللا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
4: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال.

0: المحاسبة المهنية وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
1: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: ننتقل إلى حركة الطريق مباشرة من غرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي. سعاد، خبرينا شو أخبار حالة السير هلأ؟
2: حاليا معظم الطرقات الخارجية تكون فيها انسيابية من دبي لبوظيف وبوظيف لدبي، وأيضا من الشارقة لدبي تكون حركة طبيعية في شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الاتحاد وشارع الإمارات، وتظل كثافة المرورية في شارع راس الخول القادم من جسر الورقة والعافية من جسر بوكدرة والمتجه إلى شارع الخيل من دبي لبوظيف وبوظيف لدبي. أيضا لا تزال كثافة المرورية في شارع الرباط القادم من جسر الورقة والمتجه إلى معبر الخليج التجاري. لأن في الختام نذكر الأخوة السائقين بضرورة ترك مسافة كافية بين مركبة وأخرى والالتزام بساعات محددة في الطرقات الداخلية والخارجية. رفقكم السلام أينما كنتم وفي الإشتراكات العربية.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: نيكست رح نعلن اسم الرابح معنا بتذكرتين لحضور حفل القيصر كاظم الساهر يوم 28/5. تذكروا انكم تتواصلوا معنا عن طريق 404 او رقم الواتساب 04 871 5522.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. سجلت تصرفات دبي العقارية أمس الأربعاء ملياري درهم نتيجة 783 صفقة، بينما بلغت المبيعات 1.42 مليار درهم من خلال 596 صفقة. وافقت الجمعية العمومية لشركة طلبات على شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى 5% من الأسهم الصادرة عنها بما يعادل 1.16 مليار سهم. وبحسب البيان فإن الشركة ستقوم ببدء شراء أسهمها وفقا للبرنامج اعتبارا من 18 مايو الجاري. سجلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة في شهر نيسان أبريل الماضي أكبر ارتفاع شهري في نحو 3 سنوات، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد تكاليف الإنتاج عبر سلاسل الإمداد. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العامل الأمريكي الصادرة أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، متجاوزاً بشكل كبير توقعات الأسواق والتي أشارت إلى زيادة بنحو 0.5%. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
5: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
4: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.

0: اليوم نضيع وقتنا في شراء المي والفلاتر، بس مع كوكر حنفية واحدة تعطيكم مي مغلي بارد أو غازي وفلتر. فخورين بوجودنا في الإمارات لأكثر من 10 سنوات. نترياكم في دبي أو على كوكر.ae مع تركيب مجاني.
1: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.
4: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون، مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jareesortshotels.com.

0: معكم حزرتوا الأغنية اللي كان عم بيغنيها القيصر كاظم الساهر مدرسة الحب. لنشوف يا ترى مين رح يستمتع بها الحفل اللي كتير حلو اللي رح يكون ب 42 أرينا أبو ظبي. بدنا نقول ألف مبروك لمحمد عصام. مبروك يا محمد. قسم الجوائز من إذاعة العربية 99 رح يتواصلوا معك ويقولوا لك كيف رح يوصلوا لك تذكرك. أنا هبة صالح بكون اليوم هيك وصلت لنهاية إكسترا فايبس لليوم. كانت صراحة حلقة حلوة بوجودكم. بكرة إن شاء الله فاينلي برجع بلاقيكم يوم الجمعة, ومن هلا بدي أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع حلوة.
1: العربية 99 العربية
2: الموسيقى أولا. مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا, من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة, عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه, معا نقود المستقبل.
3: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده, بس الرسوم غالية قوي.
4: يا عم انت ليه بس معقدها؟
3: تقصد ايه؟
4: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
3: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
4: اه طبعا أحسن بكتير. هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
3: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
4: بالظبط, كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية, أو حتى ممكن يستلموها كاش.
3: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
4: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك. مفيش قلق, مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم, رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
6: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي تو لكجري. استمتع بآلاف العروض, اشتري واحدا واحصل

0: طلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
3: The big day out من ARN عم يرجع من جديد لجزيرة ياس يوم 23 مايو لنحتفل بكل إمارة بدولة الإمارات مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية للمدن الترفيهية الرائعة بجزيرة ياس. يا ترى من أي إمارة عم تسمعونا؟ اسمعونا يوميا لتحصلوا على فرصة فوز تذاكر عائلية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة تأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة بصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية. وجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان رئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وجه سموه بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبوظبي بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية. جاء ذلك خلال تكريم سموه لفرق العمل المختلفة واللجان التنظيمية والشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال ترامب ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للمشرعين إن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم الخاص بها إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: في آخر مستجدات أسعار الذهب اليوم، وصل السعر الأونصة 4695 دولارا و22 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب اليوم في الإمارات، عيار 24 554 درهما، عيار 22 507 دراهم و84 فلسا، عيار 21 484 درهما و75 فلسا، أما عيار 18 415 درهما و50 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40 الف ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفع القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: العربية 99
0: الموسيقى أولاً.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم. انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs وStreetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
0: العربية 99
4: العربية 99
0: الموسيقى أولاً.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة تأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرطبي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية والترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال ترامب: ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أمس، في خطوة أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غريورجيفا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية MV هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. وأوضحت المنظمة أن إجمالي الحالات حتى 13 من مايو الجاري بلغ 11 حالة بينها 3 وفيات، مشيرة إلى أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة. فينا ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: تبدأ صحتك براحة البال ومع مراكز ميدكير الطبية. أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
7: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
6: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
8: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني. صباح الخير. سجلت تصرفات دبي العقارية أمس الأربعاء ملياري درهم نتيجة 783 صفقة، بينما بلغت المبيعات 1.42 مليار درهم من خلال 596 صفقة. وافقت الجمعية العمومية لشركة طلبات على شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى 5% من الأسهم الصادرة عنها بما يعادل 1.16 مليار سهم. وبحسب البيان فإن الشركة ستقوم ببدء شراء أسهمها وفقا للبرنامج اعتبارا من 18 مايو الجاري. سجلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة في شهر نيسان أبريل الماضي أكبر ارتفاع شهري في نحو 3 سنوات، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد تكاليف الإنتاج عبر سلاسل الإمداد. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العامل الأمريكي الصادرة أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، متجاوزا بشكل كبير توقعات الأسواق والتي أشارت إلى زيادة بنحو 0.5%. إلى اللقاء.
1: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.
2: Press one please.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
3: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
5: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي،
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
7: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
8: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
9: الجاكيت؟
8: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
9: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
8: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
11: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ie. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صمت بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل هيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة تأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية دي بي وورلد مع معالي قتيبة أحمد بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية مستجدات تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس بما يعزز دوره بوابة استراتيجية للتجارة البحرية وداعما رئيسيا لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط حركة التجارة في سوريا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال ترامب ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أمس في خطوة أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بيانا لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة. ويأتي هذا الإنذار بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفا مدفعيا عنيفا فجر اليوم استهدف منطقة مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا أطلقت أكثر من 1560 مسيرة على بلاده منذ منتصف ليل الأمس، فيما اعتبر الهجوم الروسي الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار برادش الهندية اليوم إن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى آخر مستجدات أسعار الذهب اليوم، وصل سعر الأونصة 4,700 دولارين و51 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24,554 درهما و87 فلسا، عيار 22,508 دراهم و63 فلسا، عيار 21,485 درهما و51 فلسا، أما عيار 18,416 درهما و15 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: العربية 99،
2: العربية 99،
1: الموسيقى اولا.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: شو ناوي تسوي اليوم؟
6: ولا شيء.
5: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
6: الجاكيت؟
5: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
5: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
7: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
1: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
8: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
9: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل

500,000 درهم. اكتشفوا عالم الانيمي والكي كلتشر والكوسبلاي واكثر. بانتظاركم في جيم اكسبو من 5 الى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي مع مواقف مجانيه لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدا من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا دبي esportsfestival.com.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد تخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلوروي أند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.

0: صوت بلا صورة.
1: تعمل هيئة معا على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا TRK وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن إطلاق مبادرة لتكريم أسر الطلبة الإماراتيين الفائزين بجائزة الطالب المتميز تقديرا لدور الأسرة في صناعة التفوق وبناء جيل مبدع. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في دورة الجوائز التربوية لعام 2025. هذا وأكد سموه أن المؤسسة تواصل ترسيخ ثقافة التميز التعليمي ودعم النماذج المبدعة في الميدان التربوي. بحثت موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية تسريع تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس، وتشكل خطط التطوير جزءا من اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما وقعت في يوليو عام 2025 مع الحكومة السورية، تلتزم دي بي وورد بموجبها باستثمار 800 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للميناء وتوسيع طاقاته الاستيعابية، وأيضا تحديث أنظمة مناولة البضائع إلى جانب إدخال حلول تشغيلية ورقمية متقدمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن هذه القوتين سيكون لهما مستقبل رائع. جاء ذلك خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية يوم أمس، في خطوة أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بيانا لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة. ويأتي هذا الإنذار بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفا مدفعيا عنيفا فجر اليوم استهدف منطقة مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا أطلقت أكثر من 1560 مسيرة على بلاده منذ منتصف ليل أمس، وهذا الهجوم الروسي هو الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار برادش الهندية اليوم إن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: أنا عايش فيه، أنا عايش فيه.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة.
3: سعادة علي بن ثالث.
4: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
3: البروفيسور أحمد الشامسي.
5: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
3: سعادة جمال بن حويرب.
6: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
3: شريف بشارة.
7: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
8: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
3: كابتن طيار خلفان المزروعي.
10: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
8: شو ناوي تسوي اليوم؟
9: ولا شيء.
8: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
9: الجاكيت؟
8: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
9: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
8: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير. حبيب

0: العربية تسعة وتسعين.
1: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي عامل فيا معروف الطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99. سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
2: أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات PLC عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، ما يؤكد نجاح نموذج أعمالها المتنوع وحضورها العالمي الواسع. وسجلت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.35 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتصل إلى 105.76 دولارا للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 101.14 دولارا للبرميل.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنوياً على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل فكرت يوماً في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية، سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون

0: هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ie. مورفيلز دبي مركز معتمد من JCI وACHSI. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس. خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقون، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد. ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
1: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
2: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تعمل هيئة معا على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا تي آر كي وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي، بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. قال سموه: في 14 مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات، ويكون حكمه تجديدا لعهد راسخ ووفاء لمسيرة وطنية مستمرة وامتدادا أصيلا لإرث عريق. أعلن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن إطلاق مبادرة لتكريم أسر الطلبة الإماراتيين الفائزين بجائزة الطالب المتميز، تقديرا لدور الأسرة في صناعة التفوق وبناء جيل مبدع. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في دورة الجوائز التربوية لعام 2025. هذا وأكد سموه أن المؤسسة تواصل ترسيخ ثقافة التميز التعليمي ودعم النماذج المبدعة في الميدان التربوي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني تشي جين بينغ اليوم إن هذه القوتين سيكون لهما مستقبل رائع، وجاء ذلك خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية يوم أمس، في خطوة أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بيانا لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة. ويأتي هذا الإنذار بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفا مدفعيا عنيفا فجر اليوم استهدف منطقة مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا أطلقت أكثر من 1560 مسيرة على بلاده منذ منتصف ليل أمس، وهذا الهجوم الروسي هو الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: أسعار جرامات الذهب بالدرهم الإماراتي. الآن سعر جرام الذهب عيار 24553 فارز 75، عيار 22507 فارز 60، عيار 21484 فارز 53، عيار 18415 فارز 31. أما سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 4693 فارز 3.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. انرجي مع سارة وكريم على العربية 9.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

مساء الورد مساء النور في حلقة جديدة من إنرجي للنهاردة. معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99. الأخبار طمنوني عليكم. خلاص الويكند داخل كده إن شاء الله يكون ويكند حلو عليكم, وعندي مسابقات كتير قوي حلوة النهاردة كمان عشان أغير لكم المود وأخليكم كده تدخلوا على الويكند وأنتم متحمسين. فتون إن معايا مسابقات حلوة, أغاني حلوة, مواضيع حلوة. بسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99, ويلا بينا نبدأ.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.
3: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

المسابقة معنا في الشو للنهاردة مع عمر خيرت. لأول مرة هنشوف عمر خيرت على المسرح الاستثنائي الاتحاد أرينا في أبوظبي يوم 20/6. هتكون حفلة حلوة قوي، هتسمعوا فيها كل الموسيقى اللي انتوا بتحبوها، سواء كان اللي اوريدي سمعتوها في السينما أو في التلفزيون أو حتى في المسرح. الحفل ده هتشوفوا فيه عمر خيرت وهتسمعوا فيه أوركسترا حية ولا أروع. كل اللي عليكم تعملوه تبعتولي هو ايه أكتر حاجة حابين تسمعوها لعمر خيرت مع أسماءكم الثنائية على 4004 أو على ARN Play، وكالعادة العربية 99 هي الشريك الإعلامي الرسمي.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
2: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
1: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هيلفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.

0: الساعة في استوديوهاتنا وصلت ل 2:33 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: كده نكون وصلنا لاخر الساعه الاولى من انرجي للنهارده. كنت بتسمعني انا ساره خالد من استوديو العربيه 99. عندنا مسابقه حلوه قوي بس هخليها تكمل لحد الساعه اللي جايه عشان يكون في فرصه للكل. ومسابقتنا هي تذكرتين لحفله عمر خيرت في الاتحاد ارينا يوم 20/6. ايوه تخيلنا نسيت احنا في اي شهر. ابعتوا لي اي موسيقى حابين تسمعوها لعمر خيرت مع اسمائكم الثنائيه على 4004 او على اير ان بلاي عشان تربحوا معنا. اما دلوقتي بريك صغير قوي وراجع لكم.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه لما دخلت الغرفة صدق

0: تتذكر أول أغنية سمعتها لكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: صمت بلا صورة.
1: تعمل هيئة على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا TRK وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. مكتوم بن محمد: برؤية رئيس الدولة تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد. الفجيرة: الدخان في منطقة الصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة دورية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه في 14 مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات، حيث قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: في 14 مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات، ويكون حكمه تجديدا لعهد راسخ ووفاء لمسيرة وطنية مستمرة وامتدادا أصيلا لإرث عريق. وأضاف سموه: برؤيته تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد، وتحت رايته تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل وتكتب فصولها القادمة بلغة العز والأمجاد. أعلن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن إطلاق مبادرة لتكريم أسر الطلبة الإماراتيين الفائزين بجائزة الطالب المتميز تقديرا لدور الأسرة في صناعة التفوق وبناء جيل مبدع. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في دورة الجوائز التربوية لعام 2025. وأكد سمو الشيخ راشد بن حمدان أن المؤسسة تواصل ترسيخ ثقافة التميز التعليمي ودعم النماذج المبدعة في الميدان التربوي، مشيرا إلى أن الدورة الحالية شهدت تكريم 71 فائزا ضمن مختلف فئات الجوائز التربوية المحلية والخليجية والدولية. أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الدخان الذي شوهد في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم هو نتيجة حريق عرضي ناجم عن أعمال صيانة دورية للأنابيب، وقد بشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور بالتعامل مع الحدث والسيطرة عليه. وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. في إنجاز جديد للمرأة الإماراتية، تم اختيار الدكتورة بشرى البلوشي من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط ضمن نخبة عالمية مختارة تشارك في مبادرة المخاطر الرقمية الحرجة الهادفة إلى حماية المجتمعات حول العالم رقمياً والحفاظ على الأنظمة الحيوية العابرة للحدود. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN دكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة تنفيذ الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: المباركة كانت مفاجأة، يمكن أنا آخر وحدة عرفت بالخبر يعني من طارت الطيارة من جنيف عقب أسبوع كامل من الإنجازات لله الحمد. وصلت المباركة بعد نص ساعة وساعة يبدأ يشتغل النتورك في الطيارة، مجرد ما شغلت الإنترنت بديت أشوف المسجات اللي توصلني بالتبريكات اللي جاية سواء كانت من أسرتي أو من زملائي في العمل. بريت المباركة كان شعور لا يوصف، راجع من أسبوع كامل كان مليء الحمد لله بالإنجازات، التمثيل الوطني والدولي، الفخر اللي كنا نشوفه في عيون الناس الموجودين في المنظمات الدولية هذه، وينتهي هذا كله بمباركة كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد. أتوقع أنه يعني إنجاز كبير، فخر لي، ثقة القيادة فينا، يحملنا مسؤولية كثيرة صراحة، وأنا دائما أقول هو تكليف قبل الله أنه يكون تشريف، أن هذه الدولة وهذه القيادة تستاهل أن نعطيهم دائما الأفضل، تستاهل دولة الإمارات دائما تكون في المراتب الأولى، تستاهل أن نرفع اسمها في كافة المحافل الدولية، والله إن شاء الله يقدرنا بهذه المسؤولية العظيمة اللي نعطت لنا.
3: نبقى في الإمارات، حيث أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فتح أبواب تجربة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 مجاناً أمام الزوار من 16 حتى 18 من مايو الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يقام هذا العام تحت شعار المتاحف توحد عالماً منقسماً. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN علياء العلي نائب رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي.
5: احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، تفتح مدينة إكسبو دبي أبواب وجهة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 دبي مجاناً للجمهور من 16 إلى 18 من مايو. ندعو الجميع لخوض رحلة ملهمة في رؤية دبي، التجربة التي تروي حكاية دبي وتسلط الضوء على القيم الإماراتية الأصيلة وروح الانتماء والفخر التي شكلت نهضة دبي. كما يستقبل متحف إكسبو 2020 دبي الزوار مجاناً لاسترجاع قصة وإرث إكسبو 2020 والاحتفاء بروح التعاون والإبداع التي جمعت العالم في دبي، فيما تفتح تيرا أبوابها بتذكرة مخفضة تبلغ 20 درهماً فقط لتقدم تجربة تفاعلية ملهمة تدعو الزوار لاستكشاف الطبيعة. نتطلع لاستقبال ضيوفنا على مدار 3 أيام من الثقافة والمعرفة والتجارب الملهمة في مدينة إكسبو دبي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن القمة التي عقدت اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أنهما اتفقا خلال اجتماع في بكين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. NRC مع سارة وكريم على العربية 99.

يا مساء الورد مساء النور في الساعة الثانية من انرجي للنهاردة معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99. الأخبار عايزين مشاركات حلوة في مسابقتنا عمر خيرت. انتم موجودين معنا بتو تيكتس لحفلة عمر خيرت في الاتحاد أرينا يوم 20/6. طبعا كالعادة العربية 99 هي الشريك الإعلام الرسمي. كل اللي عليكم تعملوه تبعتولي ايه أكتر موسيقى حابين تسمعوها أو متحمسين تسمعوها لعمر خيرت مع أسماءكم الثنائية على 4004 أو على ARN Play.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
1: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
0: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
0: شو؟
1: حذاء مريح.
0: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.
2: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.

اخر ترندات الفنانين، بقالنا كتير ما تكلمناش في الفقره دي، ها، مع انه يعني دايما في دراما، بس الدراما المره دي كالعاده ملحقه الشامي نجم ذا فويس كيدز. المهم ايه اللي حصل؟ الشامي كان عنده حفله وقرر في الحفله دي فجاه كده يشكر يعني الجمهور بتاع الوطن العربي بشكل عام. فالمقطع اللي انا شفته شكر فيه كذا بلد ونسي يشكر بلد معين، والبلد دي هي الجزائر. الجزائر الحبيب، طبعا جمهوره في الجزائر زعل قوي منه، وليهم حق طبعا يعتبوا عليه لانه ليه جمهور كبير قوي في الجزائر يعني، وعاتبوه يعني عاتبوه اونلاين، انه على طول كومنتس كتيره انه طب واحنا وليه جمهور كبير قوي هنا زي ما يعني ما تذكرش اسمنا. ومعاهم حق يعني، معاهم حق. اي جمهور بيحب فنان قوي طبيعي يعتب عليه لو حس انه الفنان ده يعني مش هنقدر نقول غلط لانه حرام، هي اكيد يعني سقط سهوا اكيد انه بالغلط نسي يقول الجزائر ده اكيد يعني. هو احنا المفروض الكل

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: حسيت ان انتوا ضايقتوا ولا قلتوا لا حرام خلينا نحسن الظن، يمكن فعلا نسيت؟

يا سلام يا سلام، بكده نكون وصلنا لاخر الساعة التانية من انرجي للنهاردة. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا. في عندنا مسابقة حلوة قوي تخص عمر خيرت، الحبيب يربح تيكتس لحفله يوم 20/6 في الاتحاد ارينا في ابو ظبي. يبعت لي ايه اكتر موسيقى حابب يسمعها لي مع الاسماء الثنائية على 4004 او على ARN Play، وهتربح معايا 2 تيكتس. اما بكده نكون وصلنا لاخر الساعة التانية، بس الساعة اللي جاية عندنا برضو حاجة حلوة قوي، وهي مسابقتنا مع ياس بيج داي اوت. طبعا زي ما انتم عارفين المسابقة دي ما تقدروش تسجلوا فيها إلا عن طريق الموقع الإلكتروني بتاع العربية 99fm.ae، فتقدروا تدخلوا هناك وتسجلوا، وإن شاء الله كل يوم بيكون عندنا الرابحين على مستوى كل البرامج بتاعت العربية 99. فالساعة اللي جاية هقول أسماء الرابحين وبست أوف لاك للجميع. دلوقتي بريك صغير أو رجع لكم، بتسمعوني سارة خالد من استوديو

0: يعني
1: العربية العربية
2: العربية 99 الموسيقى أولا.
3: بيج داي اوت من ARN راجع لجزيرة ياس يوم 23/5. احتفلوا بكل إمارة في دولة الإمارات مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية للمدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. أي إمارة هتمثلوا اسمعونا عشان يبقى عندكم فرصة تفوزوا معنا.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
6: جاكيت؟
5: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
5: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
7: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
8: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
1: العربية 99.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا ميجينا على العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على

0: بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500 ألف درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا dubaieesportsfestival.com.

0: صمت بلا صورة.
1: تعمل هيئتنا على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا TRK وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ملويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون بين البلدين واستعرضا عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وجدد معالي رئيس وزراء مونتينيغرو إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قال سموه في 14 من مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات ويكون حكمه تجديدا لعهد راسخ ووفاء لمسيرة وطنية مستمرة وامتدادا أصيلا لإرث عريق. وأضاف سموه برؤيته تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد، وتحت رايته تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل وتكتب فصولها القادمة بلغة العز والأمجاد. أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الدخان الذي شوهد في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم هو نتيجة حريق عرضي ناجم عن أعمال صيانة دورية للأنابيب، وقد باشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور بالتعامل مع الحدث والسيطرة عليه، وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن هذه القوتين سيكون لهما مستقبل رائع. جاء ذلك خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بيانا لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إليكم تحديث الآن لأسعار جرامات الذهب بالدرهم الإماراتي. سعر جرام الذهب عيار 24 553 فارز 45، عيار 22 507 فارز 33، عيار 21 484 فارز 27، عيار 18 415 فارز 9. أما التحديث بشأن أونصة الذهب وسعر أونصة الذهب بالدولار وصلت الآن إلى 4690 فارز 51.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

يا مساء الورد يا مساء النور في الساعة الثالثة والأخيرة من إنرجي للنهاردة. معايا أنا سارة خالد على هوا العربية 99، الساعة المميزة اللي هنعرف فيها مين اللي ربح للنهاردة مع ياس بيك داي أوت. طبعا للي مش عارف ايه القصة هقول لكم كل التفاصيل خلال الساعة دي، بس مبدئيا ندخلوا على الموقع 99fm.ae وسجلوا معنا في ياس بيك داي أوت عشان تربحوا تيكتس لواحدة من الثيم باركس الرائعة اللي موجودة في ياس. باقي التفاصيل كلها خلال الساعة دي.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد ما ممكن يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
11: أنا محتاج أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
12: يا عم انت ليه بس معقدها؟
11: تقصد ايه؟
12: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
11: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
12: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
11: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
12: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية، أو حتى ممكن يستلموها كاش.
11: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
12: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
13: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
14: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600 565551. تطبق الشروط والأحكام.

بيج داي اوت مع جزيرة ياس راجع من جديد تاريخ 23/5 7000 تذكرة لمدن الألعاب مستنياكم 1000 منهم لكل إمارة، يعني ده فعليا أكبر بيج داي اوت في تاريخ الفعالية كلها. تقدروا تسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني وتمثلوا إمارتكم في أكبر يوم ترفيهي على الإطلاق. طبعا يعني انتم موعودين بألعاب ومغامرات في ياس ووتر وورلد واستكشاف عالم البحار في سي وورلد ابو ظبي وعالم السرعه في فيراري وورلد ابو ظبي وكمان مغامرات ولا احلى مع وورنر براذرز في ابو ظبي. زي ما قلت لكم عندنا 7000 تذكره كامله و1000 مخصصه لكل اماره. كل اللي عليكم تعملوه تدخلوا على الموقع وتسجلوا وتقولوا لنا اي اماره هتمثلوا وهتاخدوا مين معاكم لجزيره ياس واي مدينه ترفيهيه في جزيره ياس هتكون محطتكم الاولى. كل واحد فيكم موعود باربع تذاكر ليكم ولعائلتكم او ليكم ولاصحابكم او لما نتواصل معاكم ان شاء الله انتوا هتختاروا البارك بنفسكم. اما بالنسبه للرابحين معانا النهارده فاول اسم هو الاء صالح من إمارة عجمان، ألف ألف مبروك. رنا كدورة من إمارة أبو ظبي، وأمنية أبو زيت من دبي، وميمونة الحلايقة من إمارة الشارقة، وخالد عبد الكبير من إمارة أبو ظبي. ألف ألف مبروك لكل الرابحين معانا، وهارد لك لباقي المستمعين. تقدروا برضو تسجلوا على الموقع وإن شاء الله لسه في فرصة أنكم تربحوا معانا.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة. يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل500,000 درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية ل6 ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا dubaieSportsFestival.com. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يملك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75%، من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.

بكده نكون وصلنا لاخر الساعة التالتة من انرزي للنهاردة. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا وما تخافوش، ما نسيتش مسابقتنا الحلوة مع عمر خيرت، بس كنت حابة اديكم فرصة لاخر الشو النهاردة. والرابح او الرابحة معانا هي شذا صايغ، مبروك يا شذا، خدي حد بتحبيه وانجوي يوم 20/6 في الاتحاد ارينا، الف الف مبروك. هارد لك لباقي المستمعين. أتوقع المسابقة كمان موجودة معنا لحد بكرة، في لسه عندكم فرصة حلوة لبكرة، وكمان ما تنسوش تسجلوا على الموقع الإلكتروني 99fm.ae عشان تربحوا معنا في ياسبيك داي أوت، ونشوفكم يوم 23/5 في واحدة من الثيم باركس بتاعة يس. أما دلوقتي درايف سيف، وإن شاء الله بكرة على نفس موعدنا من الساعة 2 للساعة 5. كنت بتسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: بيج داي اوت من اي ار ان راجع لجزيره ياس يوم 23/5. احتفلوا بكل اماره في دوله الامارات مع فرصه للفوز بتذاكر عائليه للمدن الترفيهيه الرائعه في جزيره ياس. اي اماره هتمثلوا اسمعونا عشان يبقى عندكم فرصه تفوزوا معي.
1: خليك قريب من احبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقه الدقه سواء كانت فرديه او جماعيه مع فلاتر تضيف المتعه لكل مكالمه. حمل تطبيق جود شات الان.
2: من 50 سنه وجامعه الامارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: صمت بلا صورة.
1: تعمل هيئتنا على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا TRK وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. كما تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون بين البلدين، واستعرضا عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذا وجدد معالي رئيس وزراء مونتينيغرو إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قال سموه: في 14 مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات، ويكون حكمه تجديدا لعهد راسخ ووفاء لمسيرة وطنية مستمرة وامتدادا أصيلا لإرث عريق. هذا وأضاف سموه: برؤيته تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد، وتحت رايته تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل وتكتب فصولها القادمة بلغة العز والأمجاد. أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الدخان الذي شوهد في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم هو نتيجة حريق عرضي ناجم عن أعمال صيانة دورية للأنابيب، وقد باشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور بالتعامل مع الحادث والسيطرة عليه، وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن القوتين سيكون لهما مستقبل رائع، وذلك خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال ترامب: ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن القمة التي عقدت اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أنهما اتفقا خلال اجتماع في بكين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولا. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: مساء الخير على كل الفريويل المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد من الساعه 5 ولحد الساعه 8 زي ما احنا متعودين. والفريوي النهارده على غير العاده، وانا جاي صادفت حد، والحد ده حد مهم جدا جدا جدا، وهو بيعمل في الكواليس لاجل اسعادكم ولاجل الحظ والمصادفه. هو معايا دلوقتي في الاستوديو وما يعرفش ان انا هطلعه هوا. زميلتنا اماني، يعني عايز اقول لكم بتعمل مجهود في حاجات تانية كتير قوي انتوا ما تعرفوهاش، بس بتظهر لكم بعدين عن طريق زكي. اماني
1: الحمد لله بخير.
0: ايه الاخبار؟ عرفي المستمعين بيكي.
1: انا بروديوسر بالخليجيه والعربيه.
0: الله عليك. لا والله بتعملي اكتر من
1: أكثر
0: كده.
1: اكتر عن شيء.
0: والله. وساعات انتي، انا قلت اسمك كذا مره، بتساعدينا في التغطيه الخارجيه.
1: صحيح.
0: وبتحضري معانا حاجات في المسابقات والجوائز، ويعني بصراحه ابدعتي.
1: لو لا كمان انا ما عندي شغل.
0: ربنا يخليكي. لا بس انتي ما شاء الله عليكي في وقت قصير. اماني على فكره عايزه اقول لكم هي ما بلهاش كتير قوي معانا،
1: 7 شهور.
0: يعني بس يعني
1: زي ما بيقولوا كده ايه،
0: حطت بصمتها يعني زي ما بيقولوا.
1: بالضبط.
0: قول لنا ايه اللي جاي في العربية 99؟ ادي الناس كده شوية
1: الله.
0: كلوز.
1: في حفلات.
0: ايوه
1: الويكند. وائل راح يقدم لكم حفلة. راح يقدم لكم
0: تامر عاشور ان شاء الله. ايه تاني في الحفلات اللي عندنا قريب؟
1: في عندنا كاظم الساهر ان شاء الله، كريم راح يقدمها
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. وفي عندنا في العيد جورج وصوف و زياد، اسمه زياد حداد.
0: بالضبط.
1: راح يقدمها ان شاء الله بعد كريم.
0: طبعا حفلة الوصوف كلنا مستنيينها، يعني كل الناس مستنيينها. وكمان في عمر خيرت ان شاء الله.
1: عمر خيرت ان شاء الله شهر 6.
0: طيب كل ده معلن عنه. في حاجة في الكواليس كده عايزين ناخدها ايه اكسكلوسيف مع فريوي في الكواليس كده؟
1: في عندنا
0: مش لازم نقول
1: مدير جديد مثلا حق العربية.
0: طبعا صنع في العربية. عايز اقول لك كل الناس مستنية النتيجة.
1: بالضبط.
0: وعمالين يبعتوا هو امتى النتائج، هتعلنوا امتى، هتعلنوا امتى، هتعلنوا امتى.
1: حاليا عندنا توب 10 ان شاء الله. تم اختيارهم وان شاء الله راح نتواصل معاهم. بالضبط.
0: اوكي.
1: نسوي لهم تجارب الاداء وهذا.
0: تقريبا امتى يعني؟ عشان برضو السؤال ده في اذهان الناس دلوقتي.
1: بعد العيد ان شاء الله. راح تشوفونا مذيع جديد.
0: نعيب بقى ولحمه وفته.
1: بالضبط.
0: وبعدين نشوف الفته التانيه اللي عندك. يلا بينا.
2: دوله ترسم الامجاد في كل مجال، دوله تدفع بالخير في كل الاحوال، دوله تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
3: العربية 99.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وورنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. انشطه مشوقه، مرح لا يتوقف، وقاعه خاصه لحفلتك مع ألذ الاطعمه ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحريه وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزياره ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات اعياد الميلاد.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة.

من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي يا شباب على هوا 99 العربيه. وزي ما قلت لكم في اللينك اللي فات حبيت ان انا اطمن عليكم كده مين لسه ما سمعش عن الموضوع ولو اني اشك، واللي سمع ولسه ما سجلش بكلمكم على البيك داي اوت اللي هيكون ان شاء الله في جزيره ياس بتاريخ 23 مايو. اليوم ده كلنا هنتجمع فيه مع بعض وهنجمع كل مستمعينا الكرام من كل الامارات، من السبع امارات، علشان كده عملنا 7000 تذكرة، 1000 تذكرة لكل إمارة، فكل واحد فيكم ممكن يمثل الإمارة اللي هو عايش فيها ويكون معنا إن شاء الله في اليوم ده، وهيكون يوم عالمي لأن هو باختصار نقدر نقول عليه أكبر بيك داي أوت عملناه في تاريخ الفعالية. الموضوع سهل جدا وبسيط، هتخشوا على الموقع الإلكتروني بتاعنا اللي هو 99fm.ae، هتلاقوا فيه بانر بالعرض

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: تبع تذاكر وتكونوا معنا في اليوم ده وتقضوا يوم أحلى من كده مفيش. يلا مستنين إيه؟ كل المطلوب منكم حاجة سهلة جدا، ندخل على الويب سايت ونسجل دلوقتي حالا.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات PLC عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، ما يؤكد نجاح نموذج أعمالها المتنوع وحضورها العالمي الواسع. وسجلت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.35 مليار درهم خلال

0: خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتصل إلى 105.76 دولارا للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 101.14 دولارا للبرميل.
1: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني، تطبق الشروط والأحكام. انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم، تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: الساعة دلوقتي 5:39 دقيقة في استديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، وأتمنى أن أنتوا تكونوا مكملين موضوع التسجيل. التسجيل زي ما احنا قلنا سهل جدا، عن طريق أن أنتوا تخشوا على الموقع بتاعنا اللي هو 99fm.ae، هتلاقوا فيه بانر مكتوب عليه Big Day Out، تكبسوا عليه وتحطوا شوية بيانات وبكده أنتوا تكونوا سجلتوا. كل ساعة هنعلن عن 2 رابحين معايا في فري واي. أوكي، نبدأ بأول 2 النهاردة معايا في فري واي. نقول ألف مبروك لهبة صباغ ومنى علي، مبروك يا بنات، ألف ألف مبروك. وطبعا قسم الجوائز هيتواصل معاكم قريب جدا عشان يقول لكم على كل التفاصيل. كملوا تسجيل، ممكن تسمعوا اسمكم النهاردة بكرة معايا في الشو، في المورنينج شو، في أي شو ممكن تسمعوا الاسم بتاعكم. خشوا على 99fm.ae وسجلوا دلوقتي.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست الراعي الإعلامي العربية 99.
2: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك، ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
6: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شيء.
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
9: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
10: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
11: لا

بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح.

0: صوت بلا صورة.
1: تعمل هيئة معه على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا تي آر كي وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يبحث هاتفيا مع الرئيس السوري التطورات في المنطقة ويستقبل رئيس وزراء مونتينيغرو. مكتوم بن محمد: برؤية رئيس الدولة تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد. البيت الأبيض دونالد ترامب وتشي جين بينغ اتفقا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. من جانب آخر، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ميلويكو سباكيغ رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وبحث الجانبان خلال لقاء مختلف مسارات التعاون بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق تعاونهما التنموي بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما. كما استعرضا خلال لقاء عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمية. هذا وجدد معالي رئيس وزراء مونتينيغرو إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليميين. من جانب آخر، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد مجموعة إيدج الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة وحلول الأمن والدفاع. هذا وعبر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله عن شكره لجهود القائمين على إيدج، مثمنا ابتكارات المجموعة وحلولها التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى شراكاتها الدولية الناجحة التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالميا بوصفها أحد أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. قال سموه في 14 من مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات ويكون حكمه تجديدا لعهد راسخ ووفاء لمسيرة وطنية مستمرة وامتدادا أصيلا لإرث عريق. وأضاف سموه برؤيته تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد وتحت رايته تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل وتكتب فصولها القادمة بلغة العز والأمجاد. في إنجاز جديد للمرأة الإماراتية تم اختيار الدكتورة بشرى البلوشي من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط ضمن نخبة عالمية مختارة تشارك في مبادرة المخاطر الرقمية الحرجة الهادفة إلى حماية المجتمعات حول العالم رقمياً والحفاظ على الأنظمة الحيوية العابرة للحدود. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN دكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة تنفيذ الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: المباركة كانت مفاجأة ويمكن أنا آخر وحدة عرفت بالخبر، يعني من طارت الطيارة من جنيف عقب أسبوع كامل من الإنجازات لله الحمد وصلت المباركة بعد نص ساعة وساعة يبدأ يشتغل النتورك في الطيارة. مجرد ما شغلت الإنترنت بديت أشوف المسجات اللي توصلني بالتبريكات اللي جاية سواء كانت من أسرتي أو من زملائي في العمل. قريت المباركة كان شعور لا يوصف، راجع من أسبوع كامل كان مليء الحمد لله بالإنجازات، التمثيل الوطني والدولي، الفخر اللي كنا نشوفه في عيون الناس الموجودين في المنظمات الدولية هذه، وينتهي هذا كله بمباركة كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد. أتوقع أنه يعني إنجاز كبير، فخر لي، ثقة القيادة فينا، يحملنا مسؤولية كثيرة صراحة، وأنا دائما أقول هو تكليف قبل الله أنه يكون تشريف، أن هذه الدولة وهذه القيادة تستاهل أن نعطيهم دائما الأفضل، تستاهل دولة الإمارات دائما تكون في المراتب الأولى، تستاهل أنه نرفع اسمها في كافة المحافل الدولية، والله إن شاء الله يقدرنا بهذه المسؤولية العظيمة اللي نعطت لنا.
3: نبقى في الإمارات حيث أعلنت مدينة إكسبو دبي فتح أبواب تجربة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 مجانا أمام الزوار من 16 حتى 18 من مايو الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يقام هذا العام تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN علياء العلي نائب رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي.
5: احتفالا باليوم العالمي للمتاحف تفتح مدينة إكسبو دبي أبواب وجهة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 دبي مجانا للجمهور من 16 إلى 18 من مايو. ندعو الجميع لخوض رحلة ملهمة في رؤية دبي، التجربة التي تروي حكاية دبي وتسلط الضوء على القيم الإماراتية الأصيلة وروح الانتماء والفخر التي شكلت نهضة دبي. كما يستقبل متحف إكسبو 2020 دبي الزوار مجانا لاسترجاع قصة وإرث إكسبو 2020 والاحتفاء بروح التعاون والإبداع التي جمعت العالم في دبي، فيما تفتح تيرا أبوابها بتذكرة مخفضة تبلغ 20 درهما فقط لتقدم تجربة تفاعلية ملهمة تدعو الزوار لاستكشاف الطبيعة. نتطلع لاستقبال ضيوفنا على مدار 3 أيام من الثقافة والمعرفة والتجارب الملهمة في مدينة إكسبو دبي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن القمة التي عقدت اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أنهما اتفقا خلال اجتماع في بكين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
3: أسعار جرامات الذهب الآن بالدرهم الإماراتي، سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 554 فارز 10، عيار 22 507 فارز 92، عيار 21 484 فارز 84، عيار 18 415 فارز 57. أما سعر أونصة الذهب بالدولار وصلت الآن إلى 4696.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

راجعين مرة تانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، ولسه بستقبل رسائلكم اكيد على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. نمسي بالخير بقى على الناس الجميلة بصراحة اللي بعتها من الساعة الاولى، ويعني ايه لسه ما قريتش ورا ولا رسالة لحد دلوقتي. ابراهيم باع بيقول هاي بس كده. هاي ابراهيم، ازيك؟ عامل ايه الاخبار؟ كله تمام؟ سجلت ولا ما سجلتش يا ابراهيم؟ خش سجل، ابوس ايدك، عندكم فرصة لسه. مستمعنا الجميل والدائم، ونقدر نقول من زمان قوي، مش عايز اقول يعني قديم، لكن يعني عايز اقول من اوائل المستمعين بصراحة، مستمعنا الجميل عصمت عرفة ظهر اخيرا مرة تانية بعد قطاع، وبعت رسالة بيقول باسم المهندس عصمت عرفة وكل المستمعين، بنبعت سلامنا اللي مال الدنيا حب وحنين على العربية 99، دايما منور السنين، لا الزحمة تهمنا ولا الطريق يتعبنا، طول ما وائل عصام بالكلمة الطيبة بيجمعنا وفري واي. الله عليك، الله، ده كلام كبير قوي، ده كلام كبير قوي، ربنا يخليك يا رب، بشكرك جدا، ويا رب كده ايه ما تقطعش بقى تاني. يعني وكل الحبايب الناس الجميلة بتاع، كان في عندنا مستمع والله برضو افتكرت دلوقتي، لسه مستمعاتنا الجميلة كانت من فترة طويلة برضو كده انقطعت، لعل المنع خير، وياريت لو بتسمعها دلوقتي تبعت لنا تطمننا عليها. طيب نكمل الرسائل. محمد محمود بقى بيقول مساء الفل يا وائل، فتحت الراديو سمعت جزء من زيديني عشقا، قلت دي اغنية طويلة ازاي شغال، طلع اعلان حفلة، نفسي في تذكرتين. والله يعني لو طول والله ما اتأخر، بس يعني هنعمل ايه، المسابقة مش عندي للأسف الاسبوع ده، فسامحني، لكن لو في ايدي انتوا. وبعدين على فكرة على ست الاغنية طويلة، الاغنية انا لعبتها، يعني انتوا طلبتوها، مش عارف انت اللي طلبتها ولا مين تاني، حد طلب اغنية الكاظم امبارح وكانت طويلة، مش طويلة قوي يعني 5 دقايق وكسروا، لعبتها بصراحة عشان ما زعلش حد يعني. شكرا ليك يا محمد. عايشة بتقول سجلنا واتمنى الحظ يضرب معي، ان شاء الله يا عايشة يضرب معاكم كلكم يا رب. شهيرة بشكرك جدا على رسالتك وان شاء الله بالتوفيق. طيب لسه عندكم فرصة تخشوا تسجلوا، ما تقلقوش، لو سجلت النهاردة او سجلتي النهاردة وما سمعتوش اسمكم معايا، ده مش معناه ان انتوا طلعتوا بره الحسبة او ان الحظ مش معاكم، ممكن تسمعوا بكرة الصبح في اكسترا فايبس مع كريم وهبة، عادي جدا. يعني الفكرة انه في ناس بتفتكر او بتعتقد انه ايه، انا بعت دلوقتي او سجلت دلوقتي فاسمي ما طلعش يبقى انا ايه اوت، لا خالص، ممكن اسمك يكون معايا بكرة مثلا، ممكن يكون في اكسترا فايبس الصبح، ممكن يكون مع سارة، يعني محدش عارف. اوكي، اهم حاجة بس انتوا ايه خشوا سجلوا. نطلع بقى ايه فاصل سريع، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، فاصل سريع ونرجع نبدأ مع بعض مسابقتنا النهاردة. اوكي جاهزين؟ جهزوا لي نفسكم عشان النهاردة المسابقة عايزة افورت قوي قوي، وفي نفس الوقت سهل قوي، يعني هو السهل الممتنع. ايه الحدوتة بقى؟ نعرفها في اللينك اللي جاي.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
2: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
3: لا عادي.
2: طيب كم الحساب؟
3: 68 درهم.
2: تفضل. 50 60 68.
3: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
2: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
3: أكيد، مع استراتيجية دبي اللا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية. أسرع، أسهل وأأمن.
2: حلو، خلينا نجرب
3: استراتيجية دبي اللا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على رقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن. ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط JA Discovery بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر jaresortshotels.com.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

طيب اللحظة المفضلة بالنسبة لكم وهي مسابقتنا مع أرجان روتانا عشان تربحوا معايا تو نايتس في الفندق في أرجان روتانا ميديا سيتي. طبعا خليني الأول أفكركم بالأوفر الجميل اللي هم عاملينه دلوقتي اللي هو اسمه ستايكيشن بات بيتر. العرض ده بيتضمن خصم 20% على سعر الغرفة وترقية مجانية لفئة الغرفة الأعلى وده أكيد بيكون حسب التوافر، بالإضافة لترقية مجانية لنظام الإقامة اللي هو الهاف بورد مع وجبة الفطار والعشاء وكمان تسجيل مغادرة متأخر اللي هو التشيك أوت لحد الساعة 4 مساء. عشان تعرفوا أكتر من المعلومات عن الأوفر ده أو غيره ممكن تتصلوا على الرقم 04-436-4-0 أو تزوروا حسابهم على الانستجرام اللي هو أرجان دي أم سي. طيب نوصل بقى لسؤال النهاردة ومسابقة النهاردة. انتوا عارفين أنا بحب إيه؟ أغير علشان إيه؟ ما نزهقش كل يوم أقول لكم SMS نغير بقى شوي. تعالوا بقى نروح على السوشيال ميديا. في ريل أنا لسه منزله يعني من دقايق ما بقالوش كتير، أوكي؟ الريل ده

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أنا قلتها في الريل ده وتكتبوها في الكومنتات، ومن الكومنتات هنختار رابح النهاردة. شدوا حيلكم وروني الهمة، يلا بينا. تعالوا بقى ايه، نروح مغرب عربي شوية، جزائر تحديدا. والشاب خالد، يلا بينا.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية.

0: للفعالية، إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: اطلع على البحر
1: في... لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
4: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
3: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

احلى شباب احلى شباب. ايوه كده. عايزكم تشدوا الهم على السوشيال ميديا النهارده. النهارده مسابقتنا مع روتانا على السوشيال ميديا. في ريل انا منزله عشان برضو اللي لسه بيسمع دلوقتي, خشوا على الريل اتفرجوا عليه وقولوا لي في الكومنتات على الريل على السوشيال ميديا ايه هي اخر كلمه انا قلتها في الريل, حطوها في الكومنتات. اختيار الرابح النهارده هيكون من الكومنتات الموجوده على الريل ده. نيجي دلوقتي ونعلن عن ايه. زي ما وعدتكم اتنين رابحين كل ساعه. تاني رابح معايا النهارده هيكون مهند عبد الله. مبروك يا مهند, ده التالت بصراحه. الرابع هي رشا علي. مبروك يا رشا. لسه فاضل اتنين رابحين يا شباب, شدوا حيلكم وخشوا على 99fm.ae وسجلوا, ممكن تكونوا معنا في البيج داي اوت يوم 23 مايو. يلا جو.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
2: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت. رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث. استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.

للجسم لذة وغذاء واستشفاء للمعدة والأمعاء. أحلى مرق عظم مطبوخ ببطء لأكتر من 15 ساعة، كولاجين ومعادن طبيعية، كل رشفة طعمة وصحية. للطلب زوروا brothlab.ae يصلك مباشرة لبيتك. The Breath Lab. يومي.

0: صمت بلا صورة.
1: تعمل هيئتنا على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا TRK وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي جانبا من فعاليات النسخة الثانية من قمة أبو ظبي للبنية التحتية التي ينظمها مركز أبو ظبي للمشاريع والبنية التحتية في مركز أدنك أبو ظبي تحت شعار التطور الحضري، رؤية جديدة للمدن ومفهوم جديد لحياتنا. بدأ لبنان وإسرائيل اليوم جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين في وقت يقترب وقف إطلاق النار من نهايته، من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي يطالب بها المجتمع الدولي وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها. أبحرت عشرات السفن من جنوب غرب تركيا اليوم ضمن أسطول لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة المدمر الذي تحاصره إسرائيل، وفق ما أفاد أحد المنظمين لوكالة فرانس بريس. تفاقمت أزمة المياه في أفغانستان العام الماضي، حيث تضاعفت موجات الجفاف تقريبا مقارنة بالعام 2024 بحسب ما أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الأسبوع. قرر الاتحاد الأوروبي تعزيز آلياته الخاصة بتبادل المعلومات بين دول الأعضاء 27 لتعزيز جهود التصدي لانتشار فيروس هانتا بحسب ما أعلنت اليوم الرئاسة القبرصية لمجلس وزراء التكتل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد

0: الله يحفظكم ويحفظون في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: العربية 99
2: بودكاست استكانة.
3: بودكاست استكانة.
4: سعادة مروان لطفي.
5: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
4: السيد ممدوح خير الله.
6: فترة الثمانينات كانت BMW عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
4: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
7: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
4: محمد عبد المجيد صديقي.
8: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
4: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
4: سعادة مشعل جلفار.
10: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز ظرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: بودكاست

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

حبايبنا بقى ايه عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، جهزوا نفسكم عشان هتعيشوا اجواء المباراة من قبل صفارة البداية. بنتكلم على منطقة الجماهير او الفان زون اللي هتستمتعوا فيها في مهرجان المأكولات والمشروبات في استاد هزاع بن زايد في العين. ده هيكون خلال تتويج دوري ادنوك للمحترفين 2026 يوم 16 مايو وتحديدا الساعة 7:30. زي ما قلت لكم هتلاقوا هناك في مجموعة من الأنشطة والألعاب اللي بتناسب كل الأعمار بالإضافة لمجموعة من المأكولات والمشروبات. أرجع مرة تانية وأفكركم دلوقتي بمسابقتنا مع أرجان روتانا ميديا سيتي، والنهاردة المسابقة خليناها على السوشيال ميديا. قلت لكم إيه؟ قلت لكم أنا نزلت ريل على حسابنا على الإنستجرام. الريل ده المطلوب إن أنتوا تتفرجوا عليه وتكتبوا في الكومنتات على الريل آخر كلمة أنا قلتها في الريل. النهاردة اختيار الرابع هيكون من هناك. دي حاجة. حاجة التانية بفكركم برضو ما تنسوش البيك داي اوت يوم 23 مايو معادنا. تمام؟ التسجيل سهل. ممكن تسجله أكتر من مرة. وبالمناسبة الريل ده كمان يعني بيجاوب على أسئلة كتيرة قوي تخص البيك داي اوت. فهيفتكوا على كل الأحوال. خشوا دلوقتي وسجلوا أسماءكم على 99fm.ae.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: طبعا عالم فراري على طول، يعني جزيرة ياس أبو ظبي عالم فراري اللي فيها ملوش مثيل، وأنا بصراحة رحت هناك وشفت كانت حاجة وتجربة فوق الروعة. الناس بقى اللي بتحب القصص المفضلة والشخصيات الكرتونية الحلوة اللي بتفكرنا بأيام الطفولة، أكيد بنتكلم على وارنر برادرز. الناس اللي بتحب بقى المية والأكتيفيتيز بتاعت المية وأجواء الصيف، ياس ووتر وورد. والناس اللي بتحب العوالم البحرية المليانة بالمغامرات وإن هم يستكشفوا كده أعماق البحار، بنتكلم على ياس سي وورد. كل دول وأكتر هتستمتعوا بيهم إن شاء الله لما نكون مع بعض في البيج داي اوت يوم 23 مايو. ده يحصل بحاجة سهلة قوي قوي قوي قوي وبسيطة. تدخلوا على الموقع بتاعنا اللي هو 99fm.ae، هتلاقوا كده على طول اول ما الصفحة تفتح هتلاقوا كده في بانر مكتوب عليه بيج داي اوت، نكبس عليه بيطلع شوية بيانات، نحط اسمنا، رقم التليفون، الايميل، ونعمل سبميت. انتوا كده تكونوا اشتركتوا بس كده، ومفيش اي حاجة تانية مطلوبة منكم. ممكن بقى تسمعوا اسمكم معايا، تسمعوا اسمكم مع سارة، تسمعوا اسمكم مع كريم وهبة الصبح، ايا كان. اهم حاجة ان احنا نسجل اهو، يعني حتى بقول لكم الحل بتاع المسابقة التانية، واخدين بالكو؟ المسابقة التانية بقى هنعلن اسم الرابح في اللينك اللي جاي، واسم اخر اتنين هيخشوا معانا النهارده فقط، يعني لسه طبعا عندنا رابحين تانيين، ولكن دول اخر اتنين النهارده معايا في فري واي من البيج داي اوت. شدوا حيلكم وروني الهمه، يلا بينا.
2: العربيه 99

0: Press 1 بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في ايه في فلور زي؟
1: فيه جيمنج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: ايه، كل اخبارهم توصل هنا،
0: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
2: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي،
2: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
4: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز. في اي وقت واي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

تعالوا بقى نختم بأسماء الرابحين. ده أحلى ختام بصراحة. نبدأ بمين؟ نبدأ بالرابحين معانا في بيج داي أوت. إيه رأيكم؟ يلا بينا. الرابح رقم 5 معايا النهاردة، نقول ألف مبروك لهيثم أبو خالد. مبروك يا هيثم. والتاني معايا في الساعة دي هو رقم 6 في الشو معايا النهاردة، هو أحمد عثمان. مبروك يا شباب، ألف ألف مبروك. طبعا القسم الجوائز هيتواصل معاكم قريب جدا عشان يقول لكم على تفاصيل استلام الجائزة وتفاصيل اليوم وهنتقابل فين، وكل حاجة هتبقى مترتبة ما تقلقوش تماما. أوكي، نوصل بقى لمسابقتنا مع أرجان روتانا النهاردة، وزي ما قلت لكم اختيار الرابح هيكون من السوشيال ميديا، من الكومنتات. طبعا قلت لكم هي ايه اخر كلمة كانت في الريل. اخر كلمة اكيد كانت كلمة سجلوا. شكرا لكل الناس اللي حطت ده في الكومنتات. النهاردة اللي ربح معنا اقامة لمدة ليلتين، نقول الف مبروك لندى علي. مبروك يا ندى. بإعلان أسماء الرابحين أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله نتقابل على خير في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي، مع بداية بقى إيه بكرة الويك إند. دلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات PLC عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، ما يؤكد نجاح نموذج أعمالها المتنوع وحضورها العالمي الواسع. وسجلت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.35 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتصل إلى 105.76 دولارا للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 101.14 دولارا للبرميل.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99،
2: العربية 99،
0: الموسيقى أولا. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، مع نقود المستقبل. في أصوات بس، في صوت بيحكيك أنت.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: بعد نص ساعة وساعة يبدأ يشتغل النتورك في الطيارة. مجرد ما شغلت الانترنت بديت أشوف المسجات اللي توصلني بالتبريكات الجاية سواء كانت من أسرتي أو من زملائي في العمل. قريت المباركة، كان شعور لا يوصف. راجع من أسبوع كامل كان مليء الحمد لله بالإنجازات.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، تفتح مدينة إكسبو دبي أبواب وجهة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 دبي مجانا للجمهور من 16 إلى 18 من مايو.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل وفد مجموعة إج. الهيئة الوطنية للإعلام تطلق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026. منظومة الفاتورة الإلكترونية تمكين مجتمع الأعمال نحو التحول الرقمي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد مجموعة إيج الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة وحلول الأمن والدفاع. وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجهود القائمين على إيج، مثمنا ابتكارات المجموعة وحلولها التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى شراكاتها الدولية الناجحة التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالميا بوصفها أحد أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. ونوه سموه بدور إج في توطين الصناعات الوطنية وبناء قاعدة من الكوادر الإماراتية في هذا المجال، بما يعزز رؤية دولة الإمارات التنموية الشاملة التي تقوم على التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام. من جانبه أعرب وفد إج عن شكره وتقديره لسموه، مؤكدا حرص المجموعة على مواصلة دعم توجهات الدولة والإسهام في تحقيق رؤيتها المستقبلية وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إج تواصل تعزيز مكانتها بوصفها أحد أبرز المجموعات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع. حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 تحت شعار إبداع إلهام نزاهة، في خطوة تستهدف تمكين صناعة محتوى هادف ومواصلة الارتقاء بجودة المخرجات الإعلامية وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للإبداع والابتكار الإعلامي المسؤول. وتجسد الحملة الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء قطاع إعلامي متطور ومسؤول، حيث تشكل المعايير مظلة داعمة تحمي النسيج المجتمعي وتؤكد على رسالة الدولة في تقديم إعلام موثوق ومبتكر يعكس الإنجازات الوطنية الرائدة. وتستهدف الحملة التي تستمر فعالياتها لخمسة أسابيع في كافة أرجاء الدولة المواطنين والمقيمين، حيث تسعى إلى بلورة رؤية وطنية موحدة تجعل من الوعي الإعلامي حصنا للفكر ومنارة للقيم، إذ لا تكتفي الحملة برسم حدود المعايير بل تمضي نحو تمكين الفرد من امتلاك بصيرة نافذة تميز بين الغث والسمين، إيمانا بأن الكلمة هي أمانة ومرآة للمجتمع، وأن ارتقاء المحتوى هو السبيل الأمثل لترسيخ هوية وطنية شامخة تواكب لغة العصر دون أن تفقد أصالة الجوهر، ليصبح كل فرد شريكا فاعلا في صياغة مشهد إعلامي يتسم بالمسؤولية ويفيض بالإبداع. نظمت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي الفعالية الثانية للتوعية بنظام الفاتورة الإلكترونية في دولة الإمارات، وذلك حرصا منها على إطلاع مجتمع الأعمال بمستجدات النظام ومتطلبات جاهزيته والخطوات العملية للانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس الخوري وكيل وزارة المالية.
5: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملية. وتأتي هذه الجلسة بعد تفعيل نموذج Four Corner Model بما أتاح للشركات اختيار مزودي الخدمة المعتمدين عبر منصة إمارات تاكس والبدء في إجراءات التكامل والربط استعدادا للتبادل الفواتير الإلكترونية بصورة آمنة ومنظمة. ويعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال. وتؤكد وزارة المالية أهمية أن تبادر الشركات مبكرا من خلال مراجعة أنظمتها الداخلية واستكمال الترتيبات المطلوبة مع مزودي الخدمة المعتمدين استعدادا للمرحلة التجريبية المقرر إطلاقها في يوليو 2026.
4: تطلق هيئة الشارقة للمتاحف من 15 إلى 18 من مايو الجاري فعاليات وبرامج نوعية احتفاء باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما، تتضمن جولات وورش تفاعلية مع توفير دخول مجاني للجمهور يوم 18 من مايو الجاري. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شمام صباح الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للمتاحف.
6: تطلق هيئة الشارقة للمتاحف ابتداء من 15 وحتى 18 مايو الجاري احتفالات اليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما عبر برنامج ثقافي وتفاعلي حافل بالأنشطة الإبداعية والتفاعلية اللي تستهدف كل فئات المجتمع ضمن تجربة متحفية تعكس قيم التنوع والدمج الثقافي والمجتمعي. وتتنوع هاي الفعاليات بين تجارب مستوحاة من التراث الإماراتي وورش فنية ثقافية وجولات متخصصة وجلسات حوارية وعروض موسيقية إضافة إلى برامج مخصصة لليافعين والأفراد من ذوي الإعاقة. وتدعو الهيئة الجمهور أنهم يستمتعون بكل متاحفها في مدينة الشارقة ومدينتي خورفكان وكلباء، بيكون الدخول مجاني يوم الاثنين 18 مايو. ونشجعهم بعد في المشاركة في حملة جواز متاحف الشارقة اللي تتيح لهم فرصة الفوز بجائزة قيمة.
4: شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس. خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزدن وميبيلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ae.
6: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500 ألف درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا dubaieesportsfestival.com.
8: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
9: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 0371352001. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. العربية 99. دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعاه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرأي الإعلامي العربية 99.
2: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
3: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
4: إكسترا؟ Definitely extra time.
5: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
0: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
6: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: Extra vibes.
8: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك.

0: فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دايما في أكثر.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
1: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
0: واحد.
1: واحد؟
0: القبائل برايم راح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
0: شو؟
1: حذاء مريح.
0: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: Санктум. بلا صورة.
1: بعد نص ساعة وساعة يبدأ يشتغل النتورك في الطيارة. مجرد ما شغلت الانترنت بديت أشوف المسجات اللي توصلني بالتبريكات الجاية، سواء كانت من أسرتي أو من زملائي في العمل. قريت المباركة، كان شعور لا يوصف. راجع من أسبوع كامل كان مليء الحمد لله بالإنجازات.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، تفتح مدينة إكسبو دبي أبواب وجهة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 دبي مجاناً للجمهور من 16 إلى 18 من مايو.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عمان. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا العاصفة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ودولة الإمارات المشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقد في مدينة الرياض برئاسة مملكة البحرين الشقيقة وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وحضور معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سمو أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع انطلاقا من مسؤولية وطنية راسخة بأن أمن الخليج منظومة واحدة، وأن أي تهديد يستهدف إحدى دوله يطال استقرار المنطقة بأكملها. وأشار سمو إلى أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضية في تعزيز أمنها الوطني وصون مكتسباتها وترسيخ تماسك جبهاتها الداخلية والتصدي بكل حزم لمحاولة العبث بأمن واستقرار دول الخليج العربي. وأشدد سمو على موقف دولة الإمارات الحازم في مواجهة المخططات الإيرانية الظلامية التي تستهدف زعزعة أمن المجتمعات الخليجية عبر أذرع خبيثة وأدوات تخريبية في انتهاك سافر لكل القيم والقوانين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل سلطنة عمان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها. كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملا من أعمال القرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمية. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعزيها وتضامنها مع الهند في ضحايا العاصفة في ولاية أوتار براديش، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص وأحدثت أضرارا جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومة الهند ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نظمت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي الفعالية الثانية للتوعية بنظام الفاتورة الإلكترونية في دولة الإمارات، وذلك حرصا منها على إطلاع مجتمع الأعمال بمستجدات النظام ومتطلبات جاهزيته والخطوات العملية للانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس الخوري وكيل وزارة المالية.
5: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب الفعالية الثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملية. وتأتي هذه الجلسة بعد تفعيل نموذج Four Corner Model بما أتاح للشركات اختيار مزودي الخدمة المعتمدين عبر منصة إمارات تاكس والبدء في إجراءات التكامل والربط استعدادا للتبادل الفواتير الإلكترونية بصورة آمنة ومنظمة. ويعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال. وتؤكد وزارة المالية أهمية أن تبادر الشركات مبكرا من خلال مراجعة أنظمتها الداخلية واستكمال الترتيبات المطلوبة مع مزودي الخدمة المعتمدين استعدادا للمرحلة التجريبية المقرر إطلاقها في يوليو 2026.
4: تطلق هيئة الشارقة للمتاحف من 15 وإلى 18 من مايو الجاري فعاليات وبرامج نوعية احتفاء باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما، تتضمن جولات وورشا تفاعلية مع توفير دخول مجاني للجمهور يوم 18 من مايو الجاري. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شم مصبح الكتب مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للمتاحف.
6: تطلق هيئة الشارقة للمتاحف ابتداء من 15 وحتى 18 مايو الجاري احتفالات اليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما عبر برنامج ثقافي وتفاعلي حافل بالأنشطة الإبداعية والتفاعلية اللي تستهدف كل فئات المجتمع ضمن تجربة متحفية تعكس قيم التنوع والدمج الثقافي والمجتمعي. وتتنوع هاي الفعاليات بين تجارب مستوحاة من التراث الإماراتي وورش فنية ثقافية وجولات متخصصة وجلسات حوارية وعروض موسيقية إضافة إلى برامج مخصصة لليافعين والأفراد من ذوي الإعاقة. وتدعو الهيئة الجمهور أنهم يستمتعون بكل متاحفها في مدينة الشارقة ومدينتي خورفكان وكلباء. بيكون الدخول مجاني يوم الاثنين 18 مايو، ونشجعهم بعد في المشاركة في حملة جواز متاحف الشارقة اللي تتيح لهم فرصة الفوز بجائزة قيمة.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة. حكيم
2: الأمة. ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك.

0: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس دي بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @dukesthepalm @nhcollectiondubaidepalm.
1: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
2: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500,000 درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا dubaieesportsfestival.com.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm وat NH Collection Dubai the Palm.
4: العربية 99.
5: العربية 99.
4: الموسيقى أولا.

0: صمت بلا صورة.
1: بعد نص ساعة أو ساعة يبدأ يشتغل النتورك في الطيارة. مجرد ما شغلت الانترنت بديت أشوف المسجات اللي توصلني بالتبريكات الجاية سواء كانت من أسرتي أو من زملائي في العمل. دريت المباركة كان شعور لا يوصف. راجع من أسبوع كامل كان مليء الحمد لله بالإنجازات.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من شبكة ARN،
2: أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات للاعتداء الإرهابي الذي استهدف سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل سلطنة عمان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الهند في ضحايا العاصفة في ولاية أوتار براديش، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص وأحدثت أضرارا جسيمة. قال مسؤول لبناني كبير إن بيروت ستطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في محادثات مباشرة في واشنطن اليوم، في وقت استمر فيه تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله رغم الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. أبحرت عشرات السفن من جنوب غرب تركيا اليوم ضمن أسطول لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة المدمر الذي تحاصره إسرائيل. أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية اليوم بأن البرلمان العراقي منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، وصادق على بيانها الوزاري خلال جلسة عقدت بحضور غالبية أعضاء المجلس. تفاقمت أزمة المياه في أفغانستان العام الماضي، حيث تضاعفت موجات الجفاف تقريبا مقارنة بالعام 2024 بحسب ما أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمائي هذا الأسبوع. قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي على أوكرانيا على مدى يومين منذ بدء الحرب، إذ قصفت العاصمة كييف ومدنا أخرى في مناطق متفرقة في البلاد بمئات الطائرات المسيرة. استقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ من الحكومة اليوم، يفاقم التهديد على مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، إذ يتوقع أن ينافسه على منصبه وعلى زعامة حزب العمال. قرر الاتحاد الأوروبي تعزيز آلياته الخاصة بتبادل المعلومات بين دوله الأعضاء 27 لتعزيز جهود التصدي لانتشار فيروس هانتا، بحسب ما أعلنت اليوم الرئاسة القبرصية لمجلس وزراء التكتل. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
7: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
8: حول راتبك واربح بقوة.
9: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي وعمل فيا معروف عالطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

صوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: شو ناوي تسوي اليوم؟
7: ولا شيء.
6: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
7: الجاكيت؟
6: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
7: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
6: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
9: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل

0: دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
11: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
12: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. دائما في أكثر.
13: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @DukesThePalm و @NH Collection Dubai The Palm.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
4: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز، وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
0: future. أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
2: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي
2: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
4: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
6: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
7: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
8: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

احصل الآن على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.